0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما، وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر. وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم. وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، وتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالة منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدين ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدين ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه ان احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيه صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزة، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كيتعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخذها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعثني لناس بتاع تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كتير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة بتاع سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد
دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعة حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه. وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله وبنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيعوق قوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الواحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الواحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع، يعني بكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعت الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كثير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة، يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل، بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي، لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة، بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة، وتقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة والحاجة زي دي. ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبز يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل، لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول نساء الكبار بيوصونا بقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت تفروض تاخدي أكل اثنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار، وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم واللي أنا بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات، لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى، لأن بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط الوقت بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاه، لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته أنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية، كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية، لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأن في الوقت ده هي تشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نخطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللثة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللثة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ويمر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لبرة. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلح. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة، لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو. فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي، محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة. ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخل طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن، وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كثيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسنس صغير استنضبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقاد ده. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعة يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكون الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتاع رضعة في كرسي جنبك بتقعدي وتاخد دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلين وكده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل للملابس ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور عشان في ناس بيستعجلوا في أنه أكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية. يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. أنا تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية

في التسعة شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به، لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتم طيبين وهابي بيرث داي، لأنكم حتطفوا الشمعة تحت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كتير بعدها بشهرين ثلاثة بيمشوا، فأنت بعد سنة وثلاثة شهور إذا حسيتي أنه طفلك لسه ما مشى الخطوة الأولى ممكن ترجع للدكتور وتسأليه، وإن شاء الله يكون يعني خير وما في مشكلة. حاجات كثيرة حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليلة. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيكم أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى الغن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيكي قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، و12 بوابة عليها 12 ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل 12. 3 بوابات من الشرق، و3 من الشمال، و3 من الجنوب، و3 من الغرب. وسور المدينة له 12 أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء 12. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات 12 عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش.

0: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.
1: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، صباح الخير عليكم وأسعد الله أوقاتكم بالصحة والعافية. أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم دائما في برنامجكم دائما المفضل صباح بلدنا من راديو سمر، ومبسوطين جدا جدا لكل زول بيتابعنا، لكل زول بيشاركنا، لكل زول بيتحرك معنا، لزول بيكون معنا في كل صباح جديد. وفي هذا الصباح الجميل حي كل زول بينضم لنا وحيتابعنا ويشاركنا، وكمان أتمنى التوفيق لكل زول في هذا الصباح، هو بيكافح وبيجتهد وبيغامر وبيسعى لأجل تحقيق أهدافه وكل طموحاته وأحلامه. الله يوفقك، ربنا يفتح لك أبواب الخير ويديك ألف مرادك واللي انت دائما بتسعى وبتجتهد ليهم. كل الحب والاحترام والتقدير لكل مستمعي ومتابعي راديو سمر في كل مكان داخل السودان الكبير وخارج السودان، وين ما انتم بتتابعوا، وين ما انتم بتسمعونا، صباح الخير، مساء الخير، نهاركم سعيد حسب توقيت منطقتك وحسب الوقت اللي انت حتفتح في واللايف بتاعنا. نحييك في يوم جديد. إذن المستمعين الكرام، أذكركم دائما برقم تواصلنا ومشاركتكم دائما معنا على الرقم 0035 79 76 55 35 9. ممكن تستخدم الرقم ده على الواتساب وتشاركنا رأيك بكل أريحية في صباح جديد وفي ختام الأسبوع. يا رب أتمنى إنه الأسبوع كان حافل بالنجاح، وانت كنت راضي بكل شيء انت عملته، ويعني ما عايز اقول لك يعني تستاء وتحبط، لكن دائما بنزرع وبنحصد وده شيء مهم. صباح بنعمة الله، صباح ببركة الله، صباح بقدرته، صباح بحكمته، وعلينا انه نلقي همومنا ونقول يا رب عليك توكلنا، يا رب عليك احنا اعتمدنا، وما تخلينا نعتمد على عقولنا، ما تخلينا نعتمد على أفكارنا، لأنه إحنا محدودين وما شايفين كل شيء. إذن مرحب بك وأهلا بك وإنت حتنضم لنا. وفي هذا الصباح الجميل مبسوط جدا بعد غيبة طويلة جدا صديقي العزيز الأستاذ الغالي، وكثير ناس بيعرفوه، كثير أيضا تابعته على السوشيال ميديا وعلى يعني مكانته وسط التعليم، مكانته وسط الخدمة والشباب داخل السودان مخارجه. تحية طيبة للأستاذ الغالي عبود إدريس، صباح الخير عليك، ومبسوط جدا إنك الليلة تكون في هذا الصباح في صباح بلدنا.
2: صباح الخير عليك الأخ هيثم والصديق، وصباح الخير ليك أنت ولمتابعي راديو سمر حقيقة. وزي ما ذكرت انه الفترة طالت،
1: نعم،
2: الاسباب عدة، لكن كويس انه احنا عدنا، نتمناها صباح حقيقة يعني مليء بالتفاؤل برغم مختلف الظروف. اكيد يعني في ناس الصباح اصبح اليوم صباح اخر، صباح غير جميل، لكن دعونا نتفائل. اكيد ربنا موجود وقادر انه يغير كل الاحوال. اذا كان اصبحت بحمومك، اذا كان اصبحت بظروف ربما يصعب عليك انت ببشريتك، لكن دعونا انه نفكر دائما في اللي خلقنا، قادر انه يسدد كل احتياج، قادر انه يلبي كل احتياج. دعونا لا ننسى الهنا العظيم اللي خلقنا احنا وعارف عننا كل حاجه. خلينا دعونا نتفاعل. صباح الخير عليك، وصباح الخير لكل مشاهدين راديو سمر مجددا.
1: بعد غيبة عبود، يمكن الواحد يعني اشتاق للجلوس معك والحديث الشيق والموضوعات يعني اللي دائما بتجمعنا وبتخلينا كمان نطرح نقاشات ونخلي ساحة ومساحة جميلة للإخوة والأصدقاء، لناس مهتمة أيضا بأمور السودان ومهتمة أيضا بالمستقبل وبتفكر في كيف بكرة وشكله كيف. ويعني أنت كمان حديثك كثير مرات يعني الناس بتتابع كتاباتك ومشاركاتك دايما على السوشيال ميديا، واجتهادك ومثابرتك بأنه كشاب تشوف السودان يوم من الأيام متغير، السودان يوم بشكله المختلف بطريقة نتمناها، وكل شاب يتمنى أنه بلده بكرة تتصلح. ولا أنت رأيك شنو؟
2: حقيقة أكيد يعني أمانينا وسنظل نتمنى أنه نشوف سودان بشكلية أجمل، نشوف سودان يلاحق التطور، نشوف سودان هنا. سودان أكيد يعني مليء بالموارد، سودان من الدول اللي لديها موارد كثيرة، بس كيف إنه نحن نستغلها استغلال صحيح. اللي أماد زي ما ذكرت إنه الهم والشاق المواطن السوداني في مسألة الارتفاع الأسعار والدولار بقى لنا هم شاغل اليماد السودانيين. احنا ما عايزين الرفاهية، عايزين نسد احتياجاتنا الأساسية. فحقيقة يعني زيادة الدولار يعني عنده تأثير مباشر على المواطن السوداني يعني في حياته اليومية حقيقة، يعني في في في مسألة الشراء الاحتياجات الأساسية يعني، فعامل تأثير جدا. احنا
1: العالم كله عبود او في يعني اتجاه اقتصادي كده مال للانحدار يعني، وايضا غير ثابت ما مستقر يعني بسبب الاوضاع الرهنة في العالم بصورة عامة. يعني هو الاقتصاد مطلوب من زمن بعيد، يعني ما فيه استقرار لغاية هسه، يعني الناس قلقة بسبب الحروبات يمكن، وسبب كوارث كثيرة عالمية أيضا مؤخرا الناس بتتابع أنه في كوارث كثيرة جدا جدا وفي حروبات، كل ده تأثير على اقتصاد الإنسان والاقتصاد العالمي.
2: زي ما ذكرت انه فعلا المجتمع الدولي او الحروبات يعني مثلا حرب امريكا لايران اكيد عامل تاثير اقتصاد عالمي. وطالما في في في تاثير او في اقتصاد عالمي متذبذب اكيد هياثر لبقيه الدول المنتجه، انتاج خفيف بيعمل تاثير مباشر فعلا. لكن ده ما بيمنع انه احنا نستسلم ونربع يدينا. احنا صح في تأثير مباشر بالنسبة للسودان مثلا في عشان زي ما ذكرتها، عشان الحرب الدائر حاليا عامل تأثير كبير جدا في في في في في يعني انخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار، ليه؟ بانه طلب الدولار بقى كثير وغير موجود نسبة، لانه كل مواطن بقى متخوف. إذا كان أنا كنت بوفر يعني الجنيه السوداني للمستقبل لأغراض المستقبلية، لكن أصبح هو ما مقاوم للدولار، ففجأة ممكن أوفر مثلا مبلغ 100,000 مثلا أو قول 100,000 مثلا مثال لفترة بتاعت شهر بيقل أمام الدولار، فبقينا هنا يعني ما بنسق حتى في عملتنا، بقينا إنه إحنا بقينا صارع مع الدولار، بقينا إحنا كل حاجة بقى بالدولار. يعني الدولار عامل أثر نفسي جدا ومشايلنا هموم حتى في حياتنا اليومية، زي ما ذكرت قبل شوية عشان تشتري دواء أكيد إحنا بنستورد الدواء، فعشان نستورد إحنا محتاجين عملة صعبة، ففي صراع ما بين إنه نستورد ولا نخزن، لأن التخزين التضخم عامل مشكلة. الجنيه السوداني أصبح أمام الدولار بلا قيمة، هو اللي أدى لإنه كل حاجة بقينا صارع مع الدولار. يعني
1: الحرب أثرت كثير، ودي واحدة من تأثيرات الحرب.
2: أيوة، واحدة من الأسباب الرئيسية حقيقة
1: الرئيسية يعني. أيوة، الاقتصاد والناس بتفتكر إنه يعني هو مجرد كلام، لكن مجرد ما نغوص داخل أثار الحرب بنتألم، بنتعب جدا جدا وكثير يعني. وزي ما أنت قلت، الأدوية المنقذة للحياة هي في حوجة، والإنسان لا يستطيع يعني حتى إنه إذا هي ما متوفرة فما بالك إنه يعني كيف تشترى أو كيف تستورد أو كيف، يعني دي مشكلة. فده تحدي بيواجه كل سوداني في الداخل وفي الخارج، يعني هو موجود خارج بلده، وحتى يعني في دول اقتصاديا ما مستقرة يعني، أو حتى وظيفيا قد لا يستطيع يعني حتى في وظيفة ما إنه هو يقدر يتعايش منه أو يستقر بوضعه، أو حتى عيلته يعول دراسة أولاده. ده كله تحديات بسبب الحرب.
2: صحيح. احنا دائما بنقول زيادة الدولار عامل تأثير مباشر، زي ما ذكرت في مسائل بتاعة الوظيفة. أنا موظف أو بتلقى راتب شهري معين، الراتب أكيد بيكون هو هو هو هو نفس الراتب، أكيد زيادة الرواتب ما قاعد يزيد بسهولة في كل المؤسسات أو في كل جوانب العمل، بس زيادة الدولار أوتوماتيكلي بيزيد كل حاجة. يعني زيادة الدولار مواصلات بيزيد،
1: إذا بتحتاج إنه يعني الراتب يزيد،
2: أيوة بيحتاج الراتب يزيد، بس زيادة الدولار زيادة الراتب أكيد بيسبب خلل تاني، لأنه بكون المؤسسة عملت ميزانية معينة خلال السنة، والزيادات اللي بتجي فجائي في مسألة الدولار، زي ما أنا ذكرت إنه زيادة الدولار الترحيل بيزيد، المواصلات بيزيد، الدواء بيزيد، العيش بيزيد، كل حاجة بيزيد. فزيادة الدولار بيعمل تأثير مباشر على المواطن السوداني. فنتمناها يعني ده واحد، زي ما ذكرت الحرب هو واحد من الأسباب. يعني احنا بقينا برضو ما عندنا صادرات، يعني طريقة الصادرات برضو بقت صعبة، احنا ما قادرين نجلب العملة الصعبة، فكثير من الدول بتعتمد مثلا على السياحة، فاحنا ما عندنا سياحة، في دول كثير بتجلب يعني العملة الصعبة من أماكن تانية. حتى العملة الصعبة بيقى في شح فيه، لأن عليه طلب، زي ما أنا ذكرت قبل شوية، كل مواطن بيقى ما بيثق في العملة بتاعته، بيقى ما في ثقة في الجنيه السوداني، بيجينا نثق في الذهب أو في الدولار. فبيجي كل مواطن إذا وفر 100 دولار أكيد ما هيكون للدولة دولار. أو والحاجة الثانية برضو تجار الدولار أو العملة، تجار العملة هم برضو عندهم تأثير مباشر يعني على الزيادات اللي بتحصل. إدارة الدولة في مسألة الدولار لو بقت هي اللي ما بتدير، وفي إدارة في أيدي الآخرين، قادرين إنه يزيدوا في أي وقت، وقادرين إنه حسب الطلب.
1: لكن الوضع هو بصورة عامة يعني ما في أحسن حال، نتمنى إنه ربنا يصلح الأحوال ويغير الأحوال. إذن في الصباح الجميل عادين نقول لكم المستمعين الكرام، ما تنتظروا الظروف تكون مثالية، أبدأ بالموجود وخليك قادر إنك توفر أو قادر إنك تنظم حياتك، أعمل حاجة واحدة مفيدة لزول، حتى لو كلمة طيبة حاول قولها من الصباح. وحاجة مهمة جدا، ما تحتقر تأثيرك، يمكن الحاجة البسيطة بالنسبة لك كبيرة جدا بالنسبة لزول تاني، ما تستغر وما تقلل من قيمة أو مكان اللي انت بتكون موجود فيه. قبل ما تسأل أنا حستفيد شنو، أسأل أنا حأضيف شنو في هذا الصباح الجميل، لأنه حلقتنا مهمة جدا جدا. الإنسان ما بيتقاس بالمكان اللي بيقعد فيه، الإنسان بيتقاس بالأثر اللي بيخليه وراه. ما شرط تكون عندك كل الإمكانيات عشان تعمل حاجة، استخدم الإمكانيات اللي عندك، ودي حاجة مهمة جدا، لأنه بولس بيكلمنا عن حتات مهمة جدا، إنك أنت ممكن تكتفي بالحاجة اللي عندك وتقدر تعمل تأثير كبير. الفرصة ما قيمتها في اللي بتديه ليك، قيمتها في اللي بتقدر تديه للناس من خلالك. احنا هنتكلم في حلقة، هنتكلم في موضوع في غاية الأهمية، موضوع قيم جدا جدا، وحقيقة عبود الموضوع يعني خلاني أنا أفتش جواي، يعني خلاني أبحث من جواي للمكان اللي أنا موجود فيه، للمكان اللي أنا شغال فيه، لغاية هسه المكان اللي أنا متواجد فيه وبخطط فيه كل شيء. فعنواننا، وإحنا لسه بنتكلم في الحملة بتاعتنا، ما زلنا في الحملة بتاعتنا يا عبود، وأكيد أنت متابع معنا كثير جدا، كيف نعيشها يعني ما وقفت أو ما بس محصورة في حاجات معينة، لكن ثوابت حاجات كثيرة جدا جدا، مبادئ قيم، ويمكن تكون متعرضة لضغوطات، متعرضة لتحديات كثيرة جدا جدا في حياتنا اليومية، الإيمان بتاعك، علاقاتك مع أصدقائك، الأمانة، الإخلاص، وحتى العمل بتاعك، حتى يعني تربيتك، وكل الحاجات دي انت عايشة كيف في الظروف الصعبة. الحلقة بتاعتنا انت في مكانك ده وانت في مكانك ده وانا في مكاني ده ممكن اعمل شنو، ممكن تعمل شنو؟ سؤال ده خلينا نفكر فيه وانت بتسمعنا، خلينا نفكر وتفكر فيه وانت بتسمعينا. اذا انت ام، اذا انت ابو، وانت ابو في مسؤوليه تربيتك اولادك، انت ممكن تعمل شنو؟ انت ام وانت شغال في المكان انت هسه شغال فيه بتسمعنا بتتابعنا، انت ممكن تعمل شنو؟ تقدر تعمل شنو في شغلك، في وظيفتك، في المهنه اللي انت شغال فيها؟ ممكن تكون انت صاحب سلطه او عندك القرار اللي انت ممكن تصدره، واستخدامك لهذه السلطه شكلها كيف، كلمتك واستخدامك لسياستك، النظام اللي انت وضعته او مرتبه شكله كيف. قد تكون وزير، قد تكون تم تعيينك، قد تكون مدير، قد تكون مشرف، وقد تكون صاحب العمل نفسه. لكن السؤال المهم، مكانك ده انت قاعد تعمل فيه شنو؟ صباح الخير يا أهلنا وين ما كنتوا، صباح الخير لكل زول فاتح الحلقة بتاعتنا وبيتابعنا ودخل يوم جديد بقلب مليان أمل حتى لو الظروف ما كانت أسهل وأحسن حاجة. مرات بنقعد نسأل أنا هغير شنو، أنا هغير شنو؟ السؤال ده قاعد يعني يدور كل يوم في حتة صغيرة جدا وممكن تكون كبيرة في بيتك. أنا زول واحد، أنا زول براي، ممكن أعمل شنو؟ عشان كده خلونا نحول السؤال ونمشي للسؤال يعني بطريقة أفضل. أنا بقدر أغير العالم، أنا براي بقدر أغير العالم، بقدر أغير المكان اللي أنا موجود فيه والمنطقة اللي أنا موجود فيهم. أنا في مكاني ده ممكن أعمل شنو؟ أنا في مكاني ده ممكن أعمل شنو؟ عزيزي المستمع، قصة من القصص الكتاب المقدس حكاها لينا وقال لينا وكان تأثير، وفي ناس كثيرين أبطال الإيمان كثيرين جدا جدا يا عبود وثقوا وصدقوا ربنا وهم كانوا براهم، وفي كثيرين ربنا نبههم واختارهم وأداهم القدرة والثقة، وربنا بيثق في كل زول كلفوا وأداهم مسؤولية. أنا عايز أقول لك وأنا عايز أقول لك إنه ما في زول ربنا بيثق فيه، عشان كده مهم جدا تثق وتصدق نفسك إنه أنت قدر المسؤولية. عبود الكلام ده حساس جدا جدا، الكلام ده مسؤولية، وإحنا بنقوله إنه فعلا أنا لو في مكاني ده أنا أقدر أعمل شنو. قد يكون عبود في تساؤلات كثيرة وإنت متابع سياسة ومتابع الوضع الاجتماعي والاقتصادي وكل حاجة يعني، وليك معارف أصدقاء ناس في مناصب في أماكن مهمة جدا، لكن رسالتنا الليلة بتمس الجميع يعني المسؤول والمام يعني بيشمل بيشمل بيشمل كل زول. الحلقة دي ما بتمرك من أي زول إنه أنا في مكاني ده ممكن أعمل شنو، ودي رسالة صباحية مهمة جدا إنه نطرحها كده ونجي نسأل في نفسنا المسؤولية، هل أنا قدر المسؤولية؟ هل أنا قاعد أفكر وعندي طموحات وعندي أحلام وعندي أفكار؟ فخلينا كده من الصباح نقعد ونجلس كده جلسة أخوية ومعانا المستمعين والمتابعين، نبعث نقلب الإمكانيات بتاعتنا ونشوف قدرتنا. فهل صعب ولا ما ممكن ولا ما مستحيل؟ يعني شنو بالضبط يعني نقدر نخطه كده في الطاولة دي ونبتدي بيه الصباح؟
2: أسئلة كثيرة وزي ما ذكرت جوانب كثيرة في مسألة إنه المكان أنا موجود فيه،
1: وده الحوار بتاعنا الأساسي.
2: أيوة، المكان الموجود فيه، إذا كان في المجتمع، إذا كان في العمل، إذا كان في الشارع، وإذا كان في كل مكان أنا موجود فيه، الأثر اللي أنا قاعد أتركه أو الأثر أنا اللي بخليه، هل أثر إيجابي ولا أثر سلبي؟ صحيح وجودنا في أماكن مختلفة بيتطلب مننا حقيقة قبل ما نعمل كل حاجة محتاجين نخلي يعني أثر إيجابي عشان من وراه في الكثير. في المجتمع ما يعني خلينا نقول يعني ما نكون بنتناول بس بالأقوال لكن بالأفعال حقيقة، لأن الأفعال بيخلي أثر إيجابي أكتر. ويعني لو إحنا قلنا مثلا يعني خلينا نقول تاني إنه هل المكان الموجود فيه بديه اعتبارية حقيقية ولا أنا بس موجود بجسدي وما في تأثير واضح. أما الاستسلام بخليني برضو مرات ما أفكر إنه شنو الممكن أقوله. خلنا أقول إنه في مسؤولية. في مسؤولية عليك إنك أنت في تفكيرك في أقوالك. الوظيفة المسؤولية مش في الوظيفة فقط. المسؤولية مش إنه أنا مسؤول من مؤسسة معينة يبقى أنا المسؤول. يبقى لا، أنت مسؤول في في في بيتك، أنت مسؤول في في في في كلامك اللي بتقوله، أنت مسؤول حتى في تصرفاتك مع الآخرين. ده مسؤولية مباشرة. فمحل ما أنت توجدت فيه والمكان اللي أنت موجود فيه محتاج حقيقة أن تخلي أثر إيجابي، يعني مش بال بال بال, بال زي ما أنا ذكرتها بالأغوال فقط، بل إنما يعني بالأفعال. إذا كان مثلا في مشاكل أو في مشكلة ما، أنت خليك إيجابي أنك تساعد في حل المشكلة مش تأزيم المشكلة. يعني دايما أنت بتكون إيجابي لما أنت تساعد في حل المشكلة، تكون إيجابي مش تأزم المشكلة، لا تساعد أنك أنت تساعد أنك أنت تبقى مصدر حل. خليك أنت مصدر طمأنينة للآخرين محل ما أنت توجدت، إذا كان في شغلك، إذا كان في المواصلات، إذا كان في الشارع، محل ما أنت توجدت خليك مصدر اطمئنان. ليه؟ لأن الكل بيحتاج أنه يطمن، الكل بيحتاج انه للكلمة الطيبة، الكل بيحتاج انه يسمع، لان احنا بننزل من بيوتنا بحموم مختلفة، بمشاكل مختلفة، بحاجات يعني مختلفة. فمحل ما انت توجدت خلي احترامك، محل ما انت توجدت يعني اكيد عندك تأثير، في تأثير ايجابي وفي تأثير سلبي. فانت المسؤول في قيادة نفسك، قود نفسك انك انت تكون ايجابي في كل محل ما انت توجدت فيه.
1: عزيزي المستمع، في هذا الصباح عايزين نقول مع بعض كده انه ما تنتظر، او احنا ما قدرنا نتكلم عن يعني ما كان فيه وزير يا عبود رغم انه حنتكلم فيه، لكن ممكن تكون انت موجود بتساعد في مكتب، ممكن تكون انت موجود شغال عامل نظافة، ممكن تكون شغال في مطعم، ممكن تكون شغال في مكتب استقبال، ممكن تكون شغال، المهم في المكان اللي انت موجود فيه، هل انت قاعد تضيف؟ هل انت شخص مؤثر ولا يعني بس مجرد انه زول يعني زول قاعد؟ لانه بصراحه يعني حتى في ناس هم في السجون عملوا تاثير، هو في السجن عمل ترك اثر، يعني في ناس يعني هم كانوا مستعدين يعني في مكان يعني ما الظروف ما مهيئه، ولا كان في إمكانية إنه هو في المكان ده، ولا في تفكير يعني ما في مساحة إنك أنت في المكان ده تقدر تقول أنا بأثر بعمل شنو. لكن تخيل لما زول يكون يعني عارف قيمة نفسه وعارف قدرته وعارف إمكانياته اللي ممكن يعني تغير أو تترك أثر في في في, في وقته. فيعني الأمر بس مش إنه يعني أنا داير أكون وزير، يعني في ناس بتتمنى أنا لو كنت في المكان ده وقالوا الحداث ما سواه، ولا يعني دي حقيقة، يعني في كلام ناس كثيرة بتتكلم بترغي، يعني أنا لو كنت في المكان ده كده كان لو كانوا خطوني في المكان، وفي ناس جابوهم وخطوهم وجربوهم واختبروهم لكن ما نجحوا. فمرات أنت ما بتعرف قيمة المكان اللي أنت موجود فيه، ممكن تكون أنت شخص خادم، ممكن تكون مرنم، ممكن تكون عازف، ممكن تكون قائد، بس أنت ما عارف قيمة هذا المكان ومقدراتك وإمكانياتك. هل ينطبق عبود أنه فاقد الشيء لا يعطي؟ مرات كثيرة المقولة دي أو الكلام ده يكون حقيقي حتى في مكان يعني مش كبير، حتى مكان صغير، لكن أنت برضو ما عندك فيه أو ما عندك الحاجة اللي ممكن تقدمها فما بتترك أثر. فإحنا عايزين نخاطب كل زول في مكان شغله، في مكان المسؤولية اللي هو قاعد فيها، فإنت عندك الصوت، عندك الكلمة إنك إنت تلعب دور كبير جدا جدا، ولا رأيك شنو؟
2: أيوة فعلا زي ما ذكرتها إنه التأثير الإيجابي المفروض أنا أسيبه، ما محتاج منصب، ما محتاج إنه أكون مدير، ما محتاج إنه أكون أنا مسؤول كبير بعد ذاك أسيب أثر إيجابي. زي ما ذكرت حتى وإن كان في عملك البسيط، إذا كان أنت شغال مثلا في بغالة أو في مطعم أو محل ما أنت، الاحترام أو الأثر الإيجابي من خلال تعاملنا مع الناس. إحنا بنخلي الأثر الإيجابي، مش لازم أكون مكانتي مرموق أو أنا وزير أو أنا عندي يعني وظيفة كبيرة مثلا بعد ذاك أخلي الأثر الإيجابي. لا، الأثر الإيجابي ما محتاج أنك أنت تكون قائد كبير، إحنا بنخلي الأثر الإيجابي حتى في زي ما أنا ذكرت في مواصلات في حياتنا اليومية في تعاملنا مع الآخرين. أنا بسيب الأثر الإيجابي عشان الآخر يشوفني أنه أنا فعلا إنسان إيجابي من خلال تعاملي معه، من خلال شنو أنا بقدمه له، شنو أنا بخليه أنه فعلا يشوفني أنا إنسان يعني مختلف في في في في في التصرف، في الكلام، في كل حاجة. أنا هل أنا قدوة حقيقية ولا أنا
1: فهمي للمسؤولية أو فهمي أو تقديري للمكان ذاته بيلعب دور كبير يا عبود، إنه يعني أنا أقدر أستثمر صح زي ما أنتوا قلتوا قبل شوية في في في يعني بقالة زي ما إحنا معرفة الدكاكين عندنا كسودانيين، في صاحب مكان صاحب دكان عارف طيبته حسنيته وصدقه وإخلاصه، وحتى هو بيبيع في المواد التموينية الموجودة فيه بيبيعها بكل نزاهة، يعني حتى الميزان بتاعه ده زول عادل فيه، حتى البضاعة الموجودة ما تالفة، بضاعة ما بايظة، يعني مش إنك تغش في الناس إنك أنت يعني الناس تكره المكان اللي أنت قاعد فيه. مرات كثيرة الناس ما بتحبك لأنك أنت ما عندك أخلاق، يعني أنت ما زول نزيه، ما زول دغري، ما زول بتحترم الناس، ما زول مثلا يعني لائق شكليا المظهر بتاعك، فمكانك ده يعني أنت بتعكسه بالطريقة المفترض أنت تقيم بها روحك وتقيم بها المكان اللي أنت موجود. يعني إحنا لغاية هسي ما وصلنا لحتات ممكن يعني بنتكلم في يعني الحتة المحدودة البسيطة الممكن مرات تخلي الناس تحب وتتردد في هذا المكان، مطعم أو يعني حتى في ناس بتبيع أقل الحاجات لكن شنو زول عارف قيمة الحاجة اللي هو شغال فيها. فمكانك اللي أنت موجود عارفه، عارف قيمته وعارف تأثيره ولا لا، ودي المشكلة المهمة اللي إحنا عايزين نفكر فيها مع بعض، لأنه إحنا ماشيين تدريجيا وعايزين نقول يمكن الوظيفة اللي عندك ما جات عشان المرتب بس، يمكن صوتك ما موجود عشان تتكلم عن نفسك بس، يمكن خبرتك ما عشان تخليك أحسن من غيرك لكن عشان ترفع به زول تاني، يمكن حتى وجودك في أسرة، في كنيسة، في مجتمع، في بلد أو وسط أصحابك عنده رسالة، مكان اللي أنت موجود فيه عنده رسالة. فكيف الرسالة بتاعتك أنت قاعد تقدمها؟ رسالتك قاعد تقدمها بياته شكل وبياته طريقة وبياته أسلوب. هل الناس كرهت المكان اللي أنت موجود فيه؟ هل الناس كرهت المسؤولية اللي كلفوك بها لأنك أنت مستخدمة بسلطة، مستخدمة بطريقة ممكن قاعد تنفر الناس، قاعد تطرد الناس منك، وفي ناس قاعدين والسلطة بتاعتهم مستخدمين بطريقة سيئة يا عبود الليلة بخلوا الناس تنفر منك، كرهت المكان أنت موجود فيه لأنه يعني أنت بتستخدمها بطريقة صعبة جدا جدا وممكن يعني خلت الناس كلها تنفر منك، حتى يعني عشان أنت أبوي مرات الأولاد بيقولوا كده، عشان أنت أبوي، عشان أنت أمي، يعني مستخدم في الحاجات دي قاعد تحصل في بيوتنا

0: نحتاج اختلاف الآخر في في في أشياء كثيرة. بنقدر نوفق الأرضية أو الأرضية الثابتة اللي ممكن تخلينا إنه إحنا نتفق معه. خلينا نكون إحنا خليك الزول يعني أنت اللي بيرفع مش الشخص اللي بيكسر. يعني خليك أنت اللي بتمدح مش اللي بتذم. يعني عشان نكون إيجابيين ما نكون إحنا دايماً بنذم الآخرين، خلينا نمدح الآخرين. احنا خلينا نحترم اختلاف الآخرين معانا في في في في في الفكر وفي كل حاجة. عشان نكون إيجابيين دعونا ألا نكسر الآخرين بل إنما نرفعهم، لأن احنا كلنا بنحتاج لبعض والكمال لله. فعشان نكون إيجابيين محتاجين نرفع بعضنا البعض في المسؤولية في في في كل جوانب حياتنا. احنا محتاجين نرفع بعضنا البعض. فزي ما ذكرت إنه النميمة ما لها أي فائدة. أكيد يعني الإنسان عنده جوانب إيجابية، عنده جوانب محتاج إنك أنت تبنيها من خلال الكلمة الطيبة، من خلال أنت اللي بتساعد، أنت المرآة لأخيك، أنت اللي بتخليه إن يكون هو إيجابي حتى وإن كان ساب أثر سلبي أو ساب أثر يعني ما كويس للآخرين، لكن أنت اللي بتساعد، أنت الطرف الآخر. لكن طبعا أكيد يعني في ناس متخصصين يعني إنه العكس، يعني يزيدوا الحطب أو النار حطب أو يحاولوا يطفوا النار بالقش يعني، وده اللي بيؤدي على إنه ما يكون في أثر إيجابي يعني. وأحيانا برضو القيرة الغير حسنة أحيانا برضو بيؤدي على إنه بدل إحنا نرفع بنكسر الآخر، عشان إحنا دايرين إنه نشوفه بشكلية معينة، إحنا عايزين نشوفه إنه هو أقل مننا. لو هو مثلا عنده امتيازات مواهب جميلة مثلا ربنا وهبه به يعني في في في في الحديث في اللباقة في كل حاجة، وإحنا زملانه يعني، إحنا ناس قريبين له. طالما هو بيترك الأثر الإيجابي بنبقى إحنا سبب ضرر، بدل إحنا نبقى سبب إنه نرفع ولا بنبقى سبب إنه إحنا ندمر. وده حياتنا اليومية إحنا بنعيشه. طبيعي إنه الإنسان عنده القيرة الما كويسة، فخلينا نكون إيجابيين ونستخدم القيرة الحسنة عشان إحنا نرفع بعض المحل ما إحنا اتوجدنا فيه، وقادرين إنه إحنا نترك أثر جميل وإيجابي.
1: إذن عزيزي المستمع، ما لازم تكون غني عشان تساعد الناس، ودي حاجة مهمة جدا. ما لازم تكون مشهور عشان تعمل فريق، خلي بالك الكلام ده. ما لازم تكون عندك سلطة عشان تكون سبب في تغيير حياة زول. ما لازم تكون غني عشان تساعد، أنت ممكن تساعد وإنت ما غني، وممكن ما تكون مشهور لكن ممكن تعمل عمل مختلف، ممكن تعمل حاجات أكتر من الزول المشهور. يعني تصدق إنك أنت يعني الزول الغني ممكن تعمل حاجة فرق أكتر منه، ودي حاجة يعني مهمة جدا جدا. موقف عزيزي المستمع، يعني عايز أقول حتى يعني ما لازم تكون عندك سلطة عشان تكون سبب في تغيير حياة الزول أبدا، لكن ممكن من غير السلطة دي، من غير إمكانيتك اللي ممكن تكون يعني موجودة عند زول، أنت ممكن تعمل فريق. مرات كلمة في وقتها بتفرق، كلمة في وقتها وإنت شغال في وظيفتك في مهنتك تفرق جدا جدا. معلومة بتفتح باب، مساعدة بسيطة بتستر إنسان، موقف شجاع ممكن يحمي شخص، وصوت واحد ممكن يقول أنا معاك ما أنت براك. موقف وإنت في مكانك ده، وإنت في مكانك ده ممكن تترك أثر كبير جدا، ممكن تغير الواقع قدامك، ممكن تغير حاجات كثيرة جدا جدا. عشان كده عزيزي المستمع، أنت في مكانك ده ممكن تعمل شنو، وأنت في مكانك ممكن تعملي شنو عزيزتي المستمعة. كيف أنت بتلعبي، كيف أنت بتلعب دور في المكان اللي أنت فيه حاليا، ودي ممكن تكون فرصة ربنا اداك ليها، ودايرك إنك فعلا تخليه يتمجد من مكان اللي أنت موجود فيه. هل أنت هارب من هذا الدور؟ هل أنت هارب من هذه المسؤولية؟ هل بتقلل من قيمتك؟ هل بتستصغر نفسك؟ هل دايما ما قادر تشوف الحاجة المفترض أنت تقوم بها، ولا لا عزيزي المستمع،

0: هل كل مكان بنكون فيه عندنا أو عنده مسؤولية؟ وده سؤال مهم جدا جدا. ما كل مكان بنصل له ممكن بنكون وصلناه عشان نرتاح، بس مرات المكان ذاته بيجيب معاه مسؤولية، وده الحصل مع إستير يا عبود وكل الناس اللي قرت قصة إستير اللي موجودة في العهد الجديد. ممكن الناس ترجع للقصة دي، ممكن تتابع القصة دي، لأنه لخصت لنا حاجة مهمة. رغم أنه كانت فتاة صغيرة، ممكن تكون فتاة يعني أبوها ما في يعني مربيها زول تاني، لكن إستير صدقت وعرفت. فمرات كثيرة في ناس عبود ممكن ما يكونوا يعني الوالد أو الوالدة، ممكن يكون واحد من أعمامك، ممكن واحد من خيلانك، يلعبوا دور كبير جدا جدا. وكتر خيرنا وكتر خير يا عبود صراحة للخيلان والأعمام وأخوان لعبوا دور كبير في إنه يساعدوا أخوانهم الليلة يبقوا ناس. في ناس كثيرين الليلة أبهاتهم ما فيشين أو أمهاتهم ما فيشين، لكن في زول لعب دور كبير جدا جدا في تغيير حياته، وحتى في إنه يوصل للمكان اللي هو موجود فيه. فأنا عايزك من الصباح ده تحيي كل زول لعب دور كبير في حياتك، كل زول لعب دور كبير في حياتك. أنا عايزك تتذكر وتقول لها شكرا، لأنه بفضل الله هو أداه نعمة على إنك تكون أنت واحد من الناس اللي لعبت دور كبير في حياة شخص ما، وإنت نقلت نقلة. كلامك لعب دور كبير، اهتمامك لعب دور كبير، حتى تربيتك له لعب دور كبير جدا جدا. يستير في 4-14 بيقولوا: من يعلم إن كنت الوقت مثل هذا قد وصلت إلى الملك. قد يكون ربنا فتح لك باب بقيتي وزيرة أو بقيتي مشرف أو بقيتي مسؤولة أو بقيت مدير أو أنت بقيت سفير أو بقيت، المهم أنت منو في المكان اللي أنت موجود فيه. داير أقول يمكن أنت موجود هنا عشان الوقت ده بالذات، الوقت اللي أنت اتعينت فيه، الوقت اللي أنت موجود فيه جاء لأجل مسؤولية. فعشان كده هل الوظيفة اللي بتشتغل فيها عندها مسؤولية اجتماعية؟ فعشان نرجع للنقطة دي يا عبود، عايزين نقول هل كل مكان بنكون فيه عنده مسؤولية؟
1: كويس، شكرا. زي ما ذكرت يعني أنت ذكرت جوانب كثيرة. ما لازم أكون غني، ما لازم أكون مشهور، ما لازم أكون صاحب نفوذ، ما لازم أكون
0: صاحب سلطة
1: مثلا. أو ذكرت إستير كانت كمثال، يعني هي فتاة صغيرة ومربة من طرف عمها مردخاي، وهي فعلا أصبحت ملكة وعملت دور إيجابي كتير وقامت بدور يعني كبير زي ما أنت ذكرتها يعني، وهنتناول أكيد من خلال الحلقة عن إستير. لكن لحياتنا اليومية يعني المسؤولية زي ما أنت ذكرت، هل إحنا بنشوف المسؤولية مثلا أنه منصب أو منصب وظيفي بعد ذلك هو أنا ببقى أنا مسؤول، ولا إحنا بنشوف أنه يعني إحنا دائما في ذهننا لما نيجي مسألة المسؤولية أو ده مسؤول بنربطه على طول بأنه موظف أو بالوظيفة المعينة. يعني إحنا دائما بنشوف المسؤولين هم أصحاب الوظائف أو أصحاب
0: الأسماء الرنانة، الأسماء الكبيرة اللي إحنا دائما دارين تكون مكتوبة على ترابيزة وقاعدة على الطاولة كده، الفلان الفلاني.
1: أيوة، ده مسؤول. حتى إحنا بنديه يعني الوظيفة وتمتكي، لما إحنا يقولوا زول ده مسؤول بنديه وظيفة يعني.
0: وبعد كده بتجي الحاجات التانية اللي ممكن بعد كده إحنا بندعمها بيه يعني. لكن ممكن يكون قاعد بره في الباب، ممكن يكون قاعد في الترابيزة، ممكن قاعد ينظف، ده دوره ما بعيد من الدور بتاع هذا الإنسان يعني اللي قاعد على الترابيزة واللي اسمه مكتوب.
1: صحيح حقيقة. يعني زي بس ذكرت قبل شوية، ربما أنا أكون مثلا عامل مطعم عندي دور كبير، يعني ربما أنت تكون مخنوق، أنا الوحيد اللي بيجيب لك الموية الممكن يخليك أنك أنت ترتاح، يعني ربما كان اللقمة تخنقك يعني تأدي لوفاتك.
0: المكان المنظف عبود، المكان المنظف ده طالما بخلي ريحته جميلة، مكان يليق، الناس كلها يعني يكون في إقبال عليهم وترتاح وتمدح، يا سلام، ونفسياتهم مرتاحة. على فكرة لو ما هذا الإنسان يعني إحنا حنقعد في كوشة.
1: يبقى هو شخص مسؤول.
0: إذن شخص مسؤول.
1: حتى هو عامل مطعم مثلا، لكن هو شخص مسؤول.
0: عامل نظافة.
1: يعني عامل نظافة إنه أيوة فعلا، يعني عامل نظافة. لو ما نظف الشارع، لو ما نظف المكتب أكيد يعني إحنا لو سيبنا النفايات لفترة بسيطة الدنيا هتبوظ، لكن عمل النظافة اللي إحنا ما شايفينه مسؤول ده مسؤولية كبيرة جدا هو بيقوم بها، حتى وإن كان في الخفا، حتى وإن كان محتقر في المجتمع. إحنا دائما زي ما ذكرت إنه إحنا بندي الوظيفة المسؤولية للوظيفة مش للدور اللي أنا بأديه. فإحنا أنت ممكن تكون مسؤول، يعني المسؤوليات مستويات حقيقة، يعني ما عنده مستوى معين أو قالب معين إحنا بنخط فيه الناس. يعني مسؤولية بتاعت أنت تكون مسؤول يعني من نفسك. أنت مسؤولية نفسك دي مسؤولية كبيرة ما صغيرة يعني. طالما انت قادر انك تدير وقتك، قادر تدير صحتك، قادر تدير حياتك اليومية، قادر يبقى انت مسؤول من نفسك. مش لازم يكون في عمل معين انا بديره يبقى كده انا مسؤول. انت ممكن تكون مسؤول حتى من الناس اللي حواليك. الناس اللي حواليك ده برجع في مسألة التأثير الإيجابي أو برجع في محل أنا اللي توجدت فيه. أنت مسؤول من الناس اللي حوالينك، يعني ده برضه مسؤول
0: أصحابك.
1: أيوة، أصحابك، زملائك، زباينك لو أنت بتشتري منهم. دي الناس حوالينك يعني، حتى حتى أي حاجة يعني بتتداول مع شخص آخر ده مسؤوليتك المباشرة يعني. ما
0: يعني عبود ممكن تكون يعني عندك شلة أو عندك جروب تكون أنت على رأسهم، تكون بالدور بتاع تشكيلهم تسييرهم، يعني ما الفكرة الغلط، لكن بأنه هم يعتمدوا على تفكيرك.
1: صحيح،
0: يعتمدوا على إبداعاتك في أنه يعني أنت بتبرمج لهم، أنت بتعدد لهم الشكل اليوم وطريقة اليوم. يعني حتى في الدافور ده، التمارين اللي قاعد تتم في الليالي في الملاعب الخماسية والسداسية، في الزول بيرتب، في زول بيدبر بيخطط، فمسؤول. يعني لو ما هو موجود الناس التمرين بيكون بايظ، أو يعني أمثلة كثيرة جدا جدا. المهم خلينا ناخد بعض الرسائل عبود، ونشوف المستمعين، نشوف الناس كتبت شنو. لكن نتذكر السؤال بتاعنا، نتذكر النقطة بتاعتنا اللي احنا طارحينها في بداية الحلقة بتاعتنا أو في الجزء الأول. هل كل مكان بكون فيه عنده مسؤولية ولا لا؟ عزيزي المستمع، هنشوف النقطة دي ونرجع نكمل. آدم علي آدم بيقول صباح الخير والياسمين، تحية طيبة لك، ومرحب بالشيخ ميلاد منزول، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. أخونا العزيز سامويل بابتيس صباح الخير وتحية طيبة، مبسوطين جدا بوجودك. العزيز الغالي وصديق دايما راديو سمر صباح بلدنا الزنجي، الزنجي بيقول صباح الخير. وطوالي بيدخل لنا في الموضوع بيقول ما شرط أغير العالم كله عشان أكون جزء من التغيير أبدا. بيقول أبدأ من مكاني، أساعد الزول المحتاج، أشتغل بإتقان، أحافظ على بيئتي، أعلم غيري حاجة بعرفها، أسند الناس حولي، وأرفض أكون جزء من المشكلة. التغيير الحقيقي ما بيبدأ من الشعارات، بيبدأ من تصرف صغير يتكرر كل يوم. من مكاني أعمل العلي بقدر عليهم، من مكاني أعمل العلي بقدر عليه، لأن المجتمع ما بيتغير بالأمنيات، بيتغير بتغيير أفعال الناس، قراره ما يقعد متفرجين. وده دور المسؤولية، وده بأنه زول بيكون قاعد في مكان صحيح، مكان سليم، مكان أنت بتلعب فيه دور كبير، ما مجرد شعارات. صامويل بابتيس بيقول أتمنى نسمع من الأستاذ عبود، يعني ده تشجيع جميل جدا وسط من الأصدقاء، وواحد من الناس اللي بتكون دائما متواجدة معنا أخونا العزيز صامويل بابتيس. مجدي عمر ود الثورة بيقول صباحات السعادة، أهلا بك يا مجدي، تحية طيبة وصباح الخير. باسل الخطيب بيقول وجود المعنى لحياتنا هو الدافع القوي لخلق أثر طيب للآخرين. فالشخص الذي وجد معنى لحياته يستطيع أن يعرف ماذا ينبغي أن يفعل في الفترة الزمنية المؤقتة الذي يعيشه. معنى، أنا موجود في الحياة دي عشان أعمل شنو؟ فدي دي دي دي دي واحدة من الحاجات المهمة جدا عبود، إنه الناس تفكر فيها وتخلي بالها، لأنه الكلام ده مهم. صديقنا العزيز والغالي فيك خبير التجميل، للصديق العزيز صباح الخير عليك، بيقول أجمل صباح لراديو سمر، بيقول منورين الاستوديو بوجوهكم الحلوة مقدم البرنامج وضيف الحلقة تحية طيبة. موضوع الحلقة موضوع في غاية الأهمية في بناء مجتمع واعي وفاهم إذا تم تطبيقها بالطريقة الصحيحة خاصة في الأماكن الشعبية. وفي وجهة نظري لهذا الموضوع يجب على البدء في نفسي أولا ومن ثم الأسرة الصغيرة وإلى المجتمع الذي أعيش حواليه. تحياتي أستاذ فيكا خبير التجميل. شكرا لك أخونا الغالي, شكرا لك صديقنا العزيز فيكا لأجل الموضوع الجميل وتحية طيبة لك. قال كلام مهم جدا, أتمنى أن نرجع للنقاط بتاعته. القس الفاضل يعقوب حمودة, صباح الخير عليك وانت بتسمعنا من شرق النيل, تحية طيبة صباحية ودائما مشاركنا ودائما مشجعنا وكل التقدير لك والاحترام يا حضرة القس. بيقول حديث مشجع ويمنح أمل وخدمة لكل شخص. عادي نسمع منك يا قسيس كمان يعني إضافة أكتر وإنك تشاركنا في موضوع الحلقة. ويعني إحنا بنتكلم عن الأدوار, بنتكلم على نقطة حساسة جدا جدا, يعني إنه كيف تكون مؤثر, كيف تلعب دور مهم في المكان اللي أنت موجود فيه رغم إنه ممكن تكون شخص قليل وبسيط, والمهنة والوظيفة بتاعتك والمكان أنت موجود فيه ما زي المكانات الناس اللي ممكن موجودة وما بتعمل أي حاجة. صامويل بابتس بيقول كان كلام واضح من أستاذ عبود, كلام إيجابي, يا ريت كلنا نكون إيجابيين. شكرا يا صديقنا العزيز بابتس. باسل الخطيب بيرجع بيقول يمكن أن أقول إذا أردت أن تصنع أثر جميل للعالم أثر في نفسك, أثر في نفسك أولا في تصرفاتك وأخلاقك, وهذا الأثر الفردي يمكنه أن ينتقل للآخرين من خلال تأثيرك وأيضا للمجتمع من حولك وللعالم أجمع. رحلة التغيير بتبدأ بتغيير الذات النفس أولا. وكمان عباس بيقول صباح الخير, ودانيال إدريس بيقول صباح الخير عليكم راديو سمر, ربي يبارك خدمتكم, شكرا, تحية طيبة. ولكل الناس اللي بتسمعنا تحية طيبة. باربرا حسن صباح الخير وأهلا بكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا في راديو سمر. وأذكركم تاني أنه ممكن تتواصلوا معنا من خلال رقم الواتساب 0535976559. تحية طيبة لكم من صباح بلدنا وكل الناس اللي انضمت لنا وكل الناس اللي كتبت لنا. عزيزي المستمع, هل وجودك وسط أصحابك بيديك مسؤولية تجاههم؟ هل الإنسان مسؤول فقط عن نفسه؟ هل ممكن نكون في مكان مهم وما نستخدم تأثيرنا؟ في ناس كثيرين قعدوا في مكان كرسي وزول قعد فيه وخلاه فات ومرك, ما عمل أي تأثير إيجابي. وحتى لدرجة إنه في ناس كثيرة بيقول يا عبود بعد ما انتخبناك بعد ما جبناك ندمنا إن إحنا صوتنا لك. ففي ناس كثيرين على فكرة خزلت توقعات ناس يعني, وفي ناس كثيرين يمكن يعني موجودة لكن ما قاعد تلعب أي دور ولا في تأثير ولا إيش. يعني ممكن تكون موجود مع أصحابك لكن لا تأثير, يعني أنت بس مجرد زول قاعد مع الشلة, زول قاعد مع الجروب. فالموضوع صعب يعني, يعني ربنا ما جابك بس تأكل وتشرب وتضحك وتتونس لكن في أثر لابد تعمل يعني, ولا أنت رأيك؟
1: خلينا أعلق تعليق بسيط للمشاهدين وللناس اللي عملت إضافات حقيقة جميلة, وبعد ذاك نعلق مسألة الكرسي اللي بيسبب أزمة وصراع ونزاعات كثيرة في المسؤولية. زنجي حقيقة شكرا, يعني أنت أضفت حاجات جميلة, زنجي تقريبا أضفت حاجات جميلة وشكرا على الإضافة. حقيقة ما لازم أنا أغير العالم, أكيد يعني صعب أنه أنا أغير العالم, بس لكن تغير العالم بيبدأ من نفسك. أنت لو قدرت تغير البسيط في بيتك أنت قدرت تساهم في تغيير العالم. أنت لو قدرت تساهم في تغيير لو نظافة الشارع أمام البيت أنت قادر أنك أنت تغير العالم بالبسيط. لو أنت قدرت تغير شخص بطال أو شخص عنفي لشخص يعني من شخص بتاع فايلنس للنون فايلنس, تكون انت ساهمت في انك انت من شخص عنفي للا عنفي, اكيد انت قادر انك انت تغير. فالتغيير بيبدأ بالبسيط وبعد ذاك بتوسع. المرنم بابتس شكرا شكرا كثير على الإضافة. نتمنى أنه فعلا نكونوا إيجابيين ومؤثرين, يعني تأثير إيجابي وليس سلبي. باسل شكرا على الكلام الإيجابي الجميل. فيك خبير التجميل, المجتمع بيحتاج الكثير. المجتمع احنا جزء منه, المجتمع حياتنا اليومية, المجتمع بدونه أكيد في نواقص كثير. المجتمع هي اللي بتغذي كل الفئات, إذا كان المجتمع الديني, إذا كان المجتمع اللي احنا موجودين فيه في حياتنا اليومية, المجتمع عنده تأثير كبير. القسيس يعقوب حمودة, أنا مبسوط عشان تكون معانا أو متابع معانا في الحلقة الجميلة, وزي ما ذكر الأخ هيثم يعني مبسوطين عشان أنت تساهم من شرق النيل, ومتمنين أنك أنت تضيف لنا من خلال الحلقة المكان ما أنت موجود فيه. هل إحنا قاعد نسيب أثر سلبي أم أثر إيجابي؟ نتمنى أن نكون دائما إحنا
0: صراحة نتمنى أن نسمع صوت, يعني نتمنى أن نسمع تعليق, لأنه شخص يتوجد في مجتمع وما زال موجود داخل السودان وله أثر, يعني
1: أكيد عنده أثر,
0: وشخص دور كبير جدا في تاريخ الكنيسة.
1: أيوة تاريخ الكنيسة, وشخص قيادي يعني.
0: نعم.
1: فالقيادة ده بيؤدي على أنه الكرسي والمسؤولية وكده. فشكرا دانيال, وشكرا بربرة على الإضافات الجميلة اللي انتوا عملتوها, حقيقة يعني حاجات مشجعة. خلينا نمشي مسألة الكرسي والمسؤولية. يعني أغلب النزاعات وأغلب الصراعات وأغلب المشاكل بيجي نتيجة بتاعت الكرسي. اللي بيقعد في الكرسي اللي بيقعد في الكرسي بيشوفه صعب انه يسيبه, ربما يعني
0: لكن عبود بيشوفوه جميل, يشوفوه سمح شديد, يعني الكرسي ده لما تيجي تقعد فيه كده وانت صاحب نفوذ وسلطه, كل يحلم يتمنى انه لو خدتوني, عندنا الامنيه دي, يعني لو خدتوني بس, لو قعدوني, لو جابوني, شفت لو انا بجيت بس, دي كلها كده يعني بنسمعها كتير, لكن ما سهله.
1: ايوه احنا محتاجين فعلا المحل ما نتوجدت فيه كمسؤول, يعني انا اكون صاحب الروح المعنوي, انا القائد المؤثر تاثير ايجابي. يعني خلينا برضه ما نظلم, اكيد في قاده مؤثرين قدروا يساهموا او قدروا يغيروا, عملوا تغيير. يعني ما الكل اللي بيقعد في الكرسي هم السلبيين. في نسبة أكيد يعني إيجابيين, يعني قادرين إنه يساهموا مساهمة كويسة, ولهم التهية حقيقة يعني للقادة أو المسؤولين, يعني أصحاب كراسي حقيقية قدروا إنه يساهموا أو قدروا يحققوا الرؤى أو الأهداف, يعني من خلال الرؤية اللي بيضع كل مؤسسة أو كل خدمة أو كل كنيسة أو يعني أو وإنت توجدت ودوك وظيفة قدرت أنك تتأديه بطريقة إيجابية وطريقة يعني مش سلبية, طريقة إيجابية قدرت تعمل تأثير وقدرت تحقق أهداف المؤسسة أو أهداف الرؤية, ولك التحية يعني.
0: هل عبود جات نتيجة تأثير ودور لعبه في وسط المجتمع, وسط المنطقة, وسط الدولة, يعني في الدولة, ولا في ناس وصلوها وساطات أو وصلوها بمعارف وصلوها, يعني الحاجة دي الجودة عندنا إحنا يعني في فترة ما, في ناس وصلوا حتات أو وصلوا مناصب كراسي ما وصلوا بتأثيرهم بدورهم اللي لعبوه, يعني بالمفهوم الواضح إنه أنا جيت للمكان ده لأنه أنا في دور لعبته في تأثير وسط المجتمع, وسط المحلية, وسط المنطقة, في المنطقة بتاعتي اللي أنا كنت موجود فيه, ما جيته بواسطة وأصلا أنا ما مؤهل له, أو أنا ما مفترض أنا أكون فيه, أو يعني المكان ده ما بستاهله وجابوني مثلا عشان عشان عشان عشان, لكن دايما في اللي بيلعب دور في المكان ده هو صاحب تأثير حقيقي, صاحب دور الناس تشهد بذلك وتديه التحية, وبكل صراحة يظل في هذا المكان لسنين طويلة, في ناس قعدوا فيها وشكروهم ومدحوهم وحتى وهم رحلوا, في فئة تانية وهي حتى رحلت لا لعبة دور لا لعبة تأثير وتركت أثر سلبي لحد هذا التاريخ لا يرحمهم, يعني في ناس حتى وجودهم كان في هذا المنصب ووجودهم في هذا المكان ما كان يعني وإلا كان بسبب سلطة نفوذ وتقعد في هذا المكان. في يعني كفتين, كفة قد تكون فعلا جاد بالتأثير بالدور وبالمسؤولية وبالقيادة وكل شيء, في كفة تانية لعبت وجاد بالسلطة جاد بالواسطات جاد ب. فالموضوع يعني قاعد يترك أثر كبير. حتى هم ما في شيء, حتى هم رحلوا في ناس كرهان الفترة والأيام اللي كان هم عايشوا فيها. فالموضوع يعني فرق والإنتراكشن
1: حقيقة. هيثم اتناولتها يعني نقطة جميلة وواحد من النقاط اللي دايما اللي بتسبب مشاكل كثيرة في العمل في كل حاجة هو الواسطة. الواسطة بيجا واحد من أسلوب حياتنا يعني مش أسلوب حياتنا فقط, بيجا واحد من القواعد الذهبية. لو أنت ما عندك واسطة يصعب عليك أنك أنت تتوظف, لو ما عندك واسطة يصعب عليك أنك أنت تشغل مسؤولية, لو ما عندك واسطة يصعب عليك أنك أنت تكون عندك اعتبارية للآخرين. الواسطة بيجا واحد زي ما ذكرت أنه قواعد ذهبية, عندك واسطة تضمن عملك. الواسطة أكيد طبعا عنده تأثير سلبي جدا. أولا هي الواسطة بيدمر أصحاب المهارات الحقيقية وبيجيب قريبي وقريبك حتى وإن كان هو لا يملك المهارة الحقيقية, فبعد ذاك بيكون هو موجود. ويعني إذا كان يعني
0: ما في إمكان المؤهلات
1: شخص ما يقدر يستخدم مثلا كمبيوتر, لكن محتاجين بتا كمبيوتر نجيب أي شخص يعني آخر
0: هو بس يقعد
1: شغل يعني عامل. أيوة يقعد بس يكون موجود حتى وإن كان نجيب له شخص تاني عامل يشتغل لكن يكون هو موجود. الواسطة هو اللي بيدمر أصحاب المهارات الحقيقية. فإحنا محتاجين يعني يعني يعني ننبذ مسألة الواسطة. لو إحنا محتاجين ننحط, لو إحنا محتاجين نقدم المؤسسة, لو إحنا محتاجين نقدم دولتنا, لو إحنا محتاجين يعني نشوف فعلا يعني السودان ما بتاعه واسطة. الواسطة يعني أسباب الواسطة بتخوف الآخر إنه لو إحنا ما جبنا خالنا وعمنا وقريبنا يبقى بكرة هنفقد المكان ده. يعني تخوف الآخر من المستقبل, تخوف الآخر من برغم إنه إحنا ما عارفين المستقبل فيه, لكن إحنا خدتين المستقبل بس إنه لازم أنا أسسه في حديد ولا مفروض أعيش واقعي الحالي يعني. فالمستقبل أيوة ما غلط إنه أخطط للمستقبل, لكن ما أخطط للمستقبل لدمار الآخرين يعني. فإحنا محتاجين برضو ناخد الحاجة من باب إنه الكل عندهم حقوق إنه يشاركوا, الكل عندهم حقوق إنه يتوظفوا, الكل عندهم حقوق إنه يساهموا في بناء المجتمع متعافي يعني. وليه المجتمع دائما فيه صراع وفيه نزاع وفيه مشاكل؟ عشان مبنى على الواسطة في كل المؤسسات.
0: يعني عدم لعب الدور الحقيقي أو قيام بالمسؤولية والتأثير نتيجة إنه أنت ما في المكان الصح. انت ما في المكان الصح, انت جابوكي يعني بس يعني لحفاظ ما نملكه وما نسيطر عليه وكده يعني. حتى يا عبود الحته دي دخلت لحته حساسه جدا جدا, او مكان ما كنا نتمنى ونحلم انه تكون فيه وساطات. الحته الروحيه عبود او يعني المجتمع الروحي, الحتة الروحية اليوم حتى دخلت حتة بتاعت إنه قبيلتي وقبيلتك أهلي وأهلك صديقي وصاحبك وكده يعني. بقت حتى فيها الجزئية دي رغم إنه هي مواهب. الكتاب المقدس واضح يعني أدى كل زول يعني في من يعني حتى إنك تكون راعي. الرعية دي ذاتها ما كلام ساكت يعني, ما إنك تجي بالطريقة الممكن تكون أنت عايز. فجات لحتة صعبة عبودي إنه ده والدهلي وده من عشيرتي وده من قبيلتي وكلام زي كده, فجات بجزئية صعبة جدا جدا. فدي مشكلة خطيرة جدا حتى إنه وإنت موجود في هذا المكان ما قاعد تلعب دور أساسي, لأنه كل الإمكانيات أو كل المقدرات أو كل المؤهلات أنت ما بتمتلكها. فانت موجود عشان بس انه شنو تكملوا الحته بتاعت انه احنا الاسره بتاعتنا والقبيله بتاعتنا هي المسؤوله وعندنا منو فوق هناك فهو مكمل الحاجه. لكن ما في تاثير حقيقي يعني انت ما في مسؤوليه هناك يعني حتى وجودك هناك لاسباب يمكن تكون انت بتكمل في سياسه متبعه ماشي على انه الناس ما تفقد المكان ده او اسرتنا ما تفقد المكانه دي يعني حتى يعني تعيين ناس وتعيين اشخاص لانه احنا المتحكمين احنا المسيطرين يلا تعالوا نقعدوا في الحته دي وجيب فلان وفلان وفلان الى انه شنو الامور تمشي ولا انت رايك شنو؟
1: حقيقة انت تناولت جانب مهم وجانب يعني حقيقة المفروض يكون جانب ايجابي بالذات الجانب الروحي يعني طالما احنا يعني احنا ناس مؤمنين احنا ناس بنخدم في الحقل الحقل الروحي يبقى احنا محتاجين فعلا نكون يعني بنترك الاثر الايجابي. احنا مفروض الكتاب بيقول علينا احنا ملح ونور. الكتاب بيقول علينا في وزنات معينه مفروض تستثمرها ليك دور معين ليك جانب معين مفروض تأديه ليك اوامر ليك تكاليف. ربنا مثلا امرني انه احنا نسهب ونكلم الاخرين عشان يكون في خلاص عشان يكون في تحقيق المأمورية العظمى عشان عشان عشان في اوامر كثيره. لكن الجانب الروحي في وقتنا الحالي في وقتنا الحالي ممكن يكون له إهمال كبير جدا. يعني التأثير الإداري التأثير الإداري بقى أكبر, تأثير الوظيفة بقى أكبر, تأثير الفائدة شنو الآن بجنيه بقى هو المغطي. الجانب الروحي بقى ماخذ حيز يعني قليل شوية يعني مش يعني بقى ما ذات لازمة يعني زي ما ذكرت هل الرأي ده زولنا؟ هل المطران ده زولنا؟ هل القسيس ده زولنا نحن؟ حتى في اختيار يعني اختيار اللي بيتم مثلا للرعاة والاختيار اللي بيتم
0: للقادة.
1: ايوه زمان كان بيتم عن طريق الصلاة وبيتم عن طريق القرى, لا حس بيجا بيتم عن انه ده زولنا وده تبعنا وده اللي ممكن ينفذ لنا حاجاتنا. ده هو اللي بيعطل العمل تعطيل لعمل الروح. يعني احنا بنشوف لما يكون في جمعيه عموميه تلقى دائما الصراع في الجانب الاداري اكثر. يعني التقارير الروحيه بيتخذ كارقام وكعادات فقط
0: كتكميل.
1: ايوه
0: كتكميل للجمعيه العموميه فقط.
1: ايوه مش ده الجانب الرئيسي. يعني الكنيسه دورها ان تلعب الدور الإيجابي إنه العمل الرئيسي إنه زي ما ذكر المسيح قال أتيت لتكن لهم حياة ليكن لهم أفضل.
0: خلاص النفوس.
1: أيوة خلاص النفوس بالضبط زي ما ذكرت. يعني هل في ناس قاعد تقبل؟ هل في ناس قاعد تخلص؟ هل قاعد نحقق المعمورية العظمى زي ما الكتاب بيقول أسهب وتلمز جميع الأمم؟ هل في ناس بتاخد معمودية حتى وإن كان يعني لكن إحنا بنديها كأرقام وما بنديها اعتباري أو ما بنفرح بالجانب ده, بنفرح بالجانب المالي أكثر أو الإداري أكثر. يعني لما يكون في فايد أو لما يكون في فايد بتعمال أو في نهاية العام الناس بتفرح بالإنه إحنا قدرنا نعمل كأن إحنا مستثمرين في في في في في في في الجانب التجاري وإحنا بننسى الجانب الروحي. ككنيسة مفروض يلعبوا يعني الكنيسة عليها يربح نفوس, الكنيسة عليها عمل المقدس, الكنيسة عليها لا لكن عشان إحنا الواسطة أو الجانب الإداري عشان في مصالح تانية عشان في فوائد تانية فبقى مغطي. فخلينا نكون حريصين على إنه الكنيسة تلعب دورها الحقيقية الجانب الروحي وليس الجانب الإداري. الجانب الإداري مهم طبعا أكيد. يعني من غير إدارة العمل ما بيمشي, من غير إدارة أكيد يعني لكن مش يبقى الإدارة هو أساس الكنيسة. الجانب الروحي برضه حاجة.
0: إذن الأمور يعني بقت ملخبطة يعني حتى لعب الأدوار ما بقى بحسب ما كان موضوع يعني تم اختياره زي ما أنت قلتها وعجبتني الجملة اللي أنت قلتها جدا جدا وهي غايبة وإن كانت موجودة كتمثيل يعني أو كحاجة مهمة إنه نقعد نصوم ويتم اختيار من يختاره الروح القدس اللي بيقول لك يا أخي فلان فلان. لكن الليلة وجود وجودك في المكان في المسؤولية نتيجة إنه أنت قريب فلان، أنت قريبة فلان. ويا ريت لو يعني أنت بتجي عن طريق الجمعية العمومية، لكن أنت بتجي عن طريق هذا الشخص أو بتجي إنك أنت يعني في ناس هم يعني جديرين أكثر منك، ودي حاجة ممكن تكون صعبة عبود، بإنه يعني الجانب ده بقى هو الواضح جدا جدا. لو أنت عاجبك ولو ما عاجبك ممكن يعني حتى ممكن تشوف لك مكان تاني مش تصلي فيه، لكن صحيح. يعني الناس هم المسؤول يعني الحتة دي بقت حساسة جدا جدا، وفي ناس ممكن تكون هم يعني كفل المكان ده، ممكن يكون عنده مقدرات وعنده إمكانيات وكل حاجة ممكن يضيف لهذا العمل شيء كبير، لكن عشان أنا وفلان وفلان إحنا اللي قاعدين خلاص يعني نتحكم ونسيطر على الأمور وتمشي زي ما هي دايرة، تدق راسك في الحيطة ما في زول بيشتغل بيك ولا في زول بيجيب. فاللي تغيرت الأمور في الآونة الأخيرة بأنه لا ينبغي أن يطاع الله، يعني بجد قلبنا الآية زي ما كان يعني معروف أن ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، أو نمشي حسب ما يقول الكتاب المقدس. لكن مع الأسف الشديد إحنا مشينا لحتة صعبة جدا جدا. إذن عزيزي المستمع مرحب بك وصباح الخير لكل زول بيسمعنا، وخلونا ناخد بعض الرسائل نشوف الأصدقاء كتبوا وقالوا لنا شنو. محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم جميعا أستاذ هيثم وضيفك الكريم دكتور عبود، فعلا البرنامج جميل والموضوع مهم جدا، بس للأسف بعض الناس بيشوفوا عنه المسؤولية لازم تكون عنده سلطة، بس أنا من جانبي بشوف حتى التلفون أو الميديا هو مسؤولية لو استخدم غلط.
1: صحيح حقيقة. حتى السوشيال أيوة. ميديا ده نقطة رئيسية فعلا، يعني حتى إشاعة لو أنت طلعت إشاعة بالمناسبة بطريقة خاطئة بيعمل تأثير سلبي حقيقة. شكرا على النقطة الإضافية الجميلة.
0: بيقول ممكن تدمر حياة الناس.
1: صحيح حقيقة.
0: والرب في كتاب المقدس قال اللسان نار
1: حقيقة،
0: وقال شكرا ربنا يبارك حياتكم، ده كلام
1: لسان نار فعلا، ممكن يظلم وممكن يحرك وممكن طبعا. ممكن شكرا.
0: الأستاذ ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع هيثم وضيفنا الضيوفنا الكرام عبود، مبسوط بوجودكم، شكرا لراديو سمر. وبيقول أظهر لي موضوع مهم للغاية، مطلوب تواضع فقط، بيتكلم عن التواضع. قال التواضع النابع من التواضع النابع من قدرة يعبر عن ثقة عالية بالنفس وعن الآخرين تجاهك. التواضع يصنع لك تاريخ ويحفظ لك مكانتك، وتكون مطلوب من غير أي واسطة، تكون زول بسيط ممكن من غير واسطة من غير أي شيء ممكن أنت تكون موجود. في رسالة كمان من فاطمة نصر الدين السني بتقول صباح الخير هذه سمر، الموضوع جميل شديد، كيف تعيش وأنت في مكانك، تكون في مكانك مهم، وما نستخدم تأثيرنا ده زي الزول اللي عنده موية في صحراء وما سقى عطشان. المكان المهم أمانة، والكلمة في زمن الصح ممكن تنقذ وممكن تجبر خاطر، ممكن تفتح باب لو سكنت بتكون اخترنا نكون مو موجودين، وبنخاف نستخدم تأثيرنا عشان ما نخسر، وبنخاف نستخدم تأثيرنا عشان ما نخسر وعشان نرضي الكل. لكن بتقول الخسارة الحقيقية ما تكون عندك فرصة تعمل خير وتسكت. عيش وانت في مكانك، استخدم صوتك حتى لو بهمس. عبركم أحيي كل طاقم راديو سمر والأهل بقرية الحمادة بقرية جوز أحمد وأحمد نور، وتحياتي لأبنائي والخال الغالي قدور وناصر وزوجته مزاهر وجميع الأهل والأصدقاء. يا هلا يا فاطمة، تحية طيبة لك ولقدورة، وطمنين عليه وعلى كل الأهل وكل الأحباب وكل الناس اللي أنت حييتهم من هنا، وإحنا بنحييهم نيابة عنك وبنشكرك جدا جدا، وتحية طيبة ومرحب بك. العزيز الغالي جمال ويلسون بيقول صباح الخير الأخ العزيز هيثم والأستاذ عبود، بيقول موضوع جميل. للأسف في أفريقيا عموما والسودان خصوصا أصبح الفساد أمرا مألوف ومقبولا بشكل متزايد. إذا يعمل موظفون الشرفاء بلا كلل في ظل ثقافة قد يؤثر فيها العمل الجاد للاستياء بدلا من التقدير، وقد تستجلب فيها الكفاءات ذاتها مشاعر الغيرة.
1: ده من نتناول الحاجة
0: ده جمال ويلسون لوباي، يعني كلام حقيقي إنه للأسف أفريقيا عموما والسودان خصوصا أصبح الفساد أمرا مألوف ومقبولا بشكل متزايد في إقبال عليه. إذ يعمل الموظفون الشرفاء بلا كلل في ظل ثقافة قد يؤثر فيها العمل الجاد الاستياء بدلا من التقدير، وقد تستجلب فيها الكفاءات ذاتها مشاعر الغيرة. وكلام يعني ده يعني ما بعيد يعني حتى في كل جوانب الحياة، لأنه في وقت من الأوقات عبود الناس كان بتتذكر لجنة التمكين، لجنة التمكين جات لعبت دور وحاولت أنه تشق طريق كان صعب جدا جدا، ولكن تعرضت لكثير من الهجومات. يعني أيضا حتى داخل المجتمع يعني ممكن الناس كان بتتكلم عن الجانب الديني، وصلوا الفساد، يعني الناس بتتكلم عن فساد غير عادي يعني في الأموال وفي حاجات كثيرة جدا، وكشفت حقائق يعني حتى عن شخصيات لعبت دور كبير في أنه تكون جزء أساسي في الفساد. فالحرب بتأتي نتيجة حاجات كثيرة جدا، وقد تكشف حقائق كثيرة جدا، وقد تأثر مستقبلا، لأنه الحقائق دي تأثر في نفوس ضعفاء، وتأثر أيضا يا أستاذ عبود في أنه الناس كانت بتثق في الشخصيات اللي بتثق في الناس اللي كانت لها مكانة وكان بتحترمها، لما الفساد يكشف هذه الحقائق تتأثر، وناس كثيرة تأثرت بأنه معقول يعني في يعني ناس يمكن الشخصيات بسبب الحصل كسرت قلوب ناس كثيرة. فالحب لموضوع الفساد في له دور كبير جدا جدا. فنرجع لنقطة حلقتنا ونرجع لموضوعنا، ولكن أسمح لك أنه تعقب على رسائل الأصدقاء.
1: كويس، خلينا نعقب على جمال ويلسون. حقيقة زي ما ذكر أنه أفريقيا الفساد فيه بقى مألوف أو بقى بقى واحد من حاجات أفريقيا آمنت به، بقى جزء من حياتنا حقيقة. يعني الفساد بيدمر النهضة، الفساد بيدمر التطور، الفساد بيدمر أي تقدم، فالفساد أكيد مدمر. ميلاد منزول ذكر نقطة مهمة جدا يعني في نقطة التواضع. التواضع ممكن يكون يعني أساس لحياتنا وحاجة جميلة فعلا. وجود التواضع يبقى في تنازلات، وجود التواضع يبقى الناس بتشوف الآخر متساوي، وجود التواضع بنشوف إنه إحنا كلنا مستحقين إنه نلعب الأدوار ده، وجود التواضع ممكن ينفي الواسطة، بيخلي إنه لا إحنا ليه ما نتواضع والكل يبقى متساويين. التواضع ممكن يكون هاي جميل. فاطمة يعني ذكرت نقطة مهمة في مسألتين، إحنا مرات بنخاف نستخدم التأثير الإيجابي، بنخاف. صحيح الآخر بيخاف يا فاطمة إنه أنا لو استخدمت التأثير الإيجابي كأنما هو وقود ممكن ينفد أو ممكن ينتهي، يعني يعني أنا لو شخصي إيجابي أو يعني ده تأثير جميل ممكن نعمله، لا خلينا نتعلم إنه ما معناه أنا لو يعني تركت أثر إيجابي للآخر محل ما نتوجدت يبقى حينقص من حقي، يعني لا العكس بيزيد من حقك، يعني هو ما مال إنه هو بينتهي، العكس يعني حتى مش فقد التأثير الإيجابي، حتى علمك أو معلومات إيجابية أو حاجات جميلة أنت قادر تصلح الآخر من خلال يعني معلومات صحيحة، من معلومات جيدة، توبيق، إرشاد. ما معناه لو أنا أرشدت شخص يعني مثلا مدمن أو شخص با كويس قدرت أرشده أو قدرت أوجهه أو قدرت أغيره يعني من هو كان شخص ما كويس لكن بقيته شخص يعني تمام. ما ناو ده بينقص من حق، العكس ده بيزيد من رصيدك إنك أنت تكون إيجابي. فعلا الكثير بيخاف، بنخاف إنه نقدم حاجة وأنا أفقده. خلينا أقول إنه أنت العكس، يعني أنت محدود. يعني ما معناه لو أنا قدرت قدمت معلومات يعني معينة، ما في نوادر الناس العكس، أنت قدم طالما أنت جزء من الحياة، قادر أنك تتعلم حاجة جديد، قادر أنك تضيف حاجة جديد، وبكون محسوب عليك يعني أنت صاحب الفكرة. خلينا ما نتخوف إنه نكون إيجابيين، إذا كان بمعلومة، إذا كان بتعليم، إذا كان في قيادة، إذا كان في مسؤولية، إذا كان يعني ما نخلي القيرة الغير حسنة تكون هي سبب ضرر وتخويف إنه نحن نقدم الحاجة الإيجابية.
0: إذن شكرا لكم الأعزاء، شكرا للمستمعين، وخلونا نأخذ النقطة الأخيرة في موضوع حلقتنا الليلة ونسأل كده، هل ممكن زول واحد يعمل فريق؟ هل ممكن زول واحد يعمل فريق؟ أحيانا أكبر مشكلة بتمنعنا من العمل هي إحساسنا إننا ما مهمين، إنك أو تقول عن نفسك أنا ما مهم. لكن عايز أشجعك الليلة وأقول لك إنه الكتاب المقدس مليان بأشخاص بدوا بإمكانيات قليلة وبسيطة جدا جدا وعملوا فريق كبير جدا جدا. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. ما قالوا لما تكونوا آلاف بتضيئوا. كتاب مقدس ربنا عارف إنك أنت ممكن تعمل فريق. المخترعين والناس المستكشفين يمكن يكون بيكتبوا عن فلان استكشف عمل اللمبة دي، قالوا زول واحد.
1: صحيح.
0: لما يقولوا الملياردير بيقول ما بيقولوا، بيقولوا زول واحد
1: إيلون ماسك بس.
0: أيوة، فالموضوع هو أنه ما بألاف الناس.
1: أيوة،
0: فالله عارف قدرة الإنسان، عارف قدرتك إنك أنت ممكن تعمل فريق. استير شوف يعني ما عنده إمكانيات، ما زولة ما البيت يعني يتكلم عن إن هي جميلة. وفي الوقت ذاك يعني حتى الكتاب المقدس يعني في حاجات مهمة جدا يتكلم فيها عن إنها شخصية بسيطة، وكمان داري يعني يوريك ممكن في أسباب بتمنع ناس كثيرة وما منطقية. ما في أبو الرباها منه
1: مردخاي،
0: رباها مردخاي يعني ما ذكر أبوها، ما ذكر أمها.
1: صحيح.
0: يعني في ناس ممكن كل ده موجود، يعني مع احترامي شديد أبوك موجود، أمك موجود، خيلانك موجودي، القروش كلها وكل شيء موجود، لكن ما تلعب تأثير، ما تلعب دور التأثير أو التغيير. لكن ممكن ده كله يحصل، وده ممكن يحصل ما بعيد. الحاجة المهمة عزيزي المستمع، قال نوركم يعني نورك أنت عنده قيمة، يعني أنت الموجودة هسه في المنصب، أنت الموجود في المنصب ممكن تعمل فريق. زول واحد ممكن يعلم، زول واحد ممكن يسامح، زول واحد ممكن يرفض، زول ممكن ينقذ علاقة دارت تدمر، ممكن يشجع شخص فقد الأمل. سؤال مهم، لو عندك فرصة واحدة بس تغير بها حياة زول، هتختار تعمل شنو وليه؟ عشان كده عبود، هل ممكن شخص واحد يعمل فريق؟
1: أكيد يعني الإجابة 100% صحيح، يعني الفرد الواحد ممكن يعمل فريق. خلينا نقول إنه المجموعة ما بتجي ككتلة فجأة. لو ما الفرد أصبح واحد اثنين وثلاثة، بعدك بيجمع بيبقى مجموعة يعني، وبيأدوا أدوار كبيرة. وزي ما ذكرت يعني في الاختراعات وفي الحاجات الكثيرة، يعني دائما الفرد هو بيكون عنده دور. يعني أكيد ما لازم إحنا نكون كتلة بعدك يكون في دور أو في فريق، ربما أنت لوحدك تعمل فريق.
0: ولو جينا حتى في قصة يوسف، المجموعة كانت دار تقتل شخص واحد، هم اتفقوا كأخوان إنه أخوهم ده عمل لهم إزعاج وعمل لهم قلق، الزول ده حيعمل لنا مشكلة في البيت، فلابد شنو نتخارج منه. لكن هذا الإنسان اللي كان داري يدمر حياته، الكتاب المقدس قال حاجة عظيمة جدا جدا، وكان الرب مع يوسف وكان رجلا ناجح. قال أنتوا مجموعة الكتلة دارين تدمروا ده، عند الله عنده خطة عظيمة جدا كده. انتوا دارين له الشر لكن انتوا ما عارفين انه الله داير به الخير ليكم في المستقبل. وفي ناس كثيرة قد تخطط, شوف الفريق, ناس كثيرة قد تخطط لدمارك ولإنك تنتهي من هذه الحياة, لكن الشايف التغيير الممكن تعمله هو منه, هو الله. إذن أنت ممكن تعمل لما قال ليضيء نوركم هكذا قدام الناس ويروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. الموضوع عزيزي المستمع إنك أنت مرات كثيرة بتفتكر إنك أنت ما مهم, عشان كده بنجي لحتة حساسة ما بنعرف قيمتنا, زي ما قالوا في البداية إنه أنت ما بتعرف المعنى الحقيقي لدورك في هذه الحياة. أنت ما عارف قيمتك, أنت ما عارف قيمتك. ممكن تكون موجود وبنشجع على فكرة لكل زول ممكن قاعد في مكان وبإخلاص وبأمانة وهو بيشتغل. ممكن تكون يعني شخص الناس بتقلل من قيمتك لكن الله شايف بيك حاجة غير عادية. فعشان كده زي ما قلت من البداية ما تنتظر الظروف المثالية, أبدأ بالموجود عندك, أبدأ بالقليل عندك وثق في الله إنه أنت بتقدر تعمل فرق كبير جدا جدا. خلينا قبل ما نختم نشوف رسائل بعض الأصدقاء. مرثا طاحونة, صباح الخير عليك يا مرثا وصباح الخير عليك وتحية طيبة. بتقول صباح أستاذ هيثم وضيفك أستاذ عبود, بجد الموضوع مهم جدا, ربنا يبارككم وتكونوا دائما بتناولونا مواضيع ذات أهمية. شكرا راديو سمر لله المجد دائما وأبدا. أمين, ربنا يتمجد دائما في كل شيء إحنا بنقوله. القسم متوكل أحمد بيقول تحياتي لكم ولمحبي راديو سمر, شكرا لك يا حضرة القسم متوكل وصباح الخير عليك. جمال ويلسون بيقول نعم, واحد فقط يقدر أن يعمل الفريق, بداية من أسرة الأهل والأصدقاء ثم محيطك, سواء كان الحي المدرسة أو الكنيسة.
1: صحيح, حقيقة
0: ما تقلل من قيمتك, ما تقول أنا ما مهم, أنا ما عندي أهمية, فأنت بتقلل يعني ليه دار تطفي وليه دار يعني تشيل الحاجة الجميلة ربنا بيعليك بها. على فكرة ربنا أخذت لك حاجة عظيمة, لكن طول ما أنت بتقلل من مكانتك أنت ما بتقدر تعمل حاجة. استير كان قرار واضح لما نشجعها مردخاي أمشي خش وقابل الملك, ما في حل, في خيانة عظمى, في تخطيط لدمار مش يحصل لهذا الشعب, فإتني توكله. لكن التوكل ده كمان يا عبود بيحتاج لتضامن, بيحتاج لأنه الناس تقيف معك, نادت بصوم ونادت بأنه الناس دي تجي تقعد قدام ربنا ويسندوها بالصلاة, ودي اللي إحنا افتقدناها يا عبود. الموضوع بيلف كده وبيرجع نفسه إنه طول ما إحنا بنفارق هذا المخدع حياتنا مهددة بالدمار. فبدينا بأنه فقدنا الحتة بتاعت إنه الاختيار أو دعوة الله دائما بتتم من خلال قيادة الروح القدس أو اختيار الروح القدس, وده كان بيواجه المسيح يا عبود لما عشان يجي يختار التلاميذ. الموضوع ما كان سهل, وعشان هو يمشي الصليب ما كان سهل, لكن كان عنده جزئية مهمة جدا على إنه بيمشي يقعد عند الأب, بيقعد قدام ويصلي على إنه يتعضد بالقوة إنه يقدر يمشي صح. فبدون يعني إنه تكون في ركب ساجدة وناس بيدعمونا بيصلوا من أجلنا على إنه نواجه التحديات, الأمور ما بتمشي, ولا أنت رأيك شنو؟
1: حقيقة خلينا نقول إنه فعلا زي ما المسيح بيقول إنه بدوني لا تقدرون أن تفعلوا
0: شيء.
1: صحيح, يعني من غير ربنا أكيد إحنا ما قادرين نعمل أي حاجة. وخليني برضو أعلق في النقطة بتاعت أنت براك أو لوحدك هل بتقدر تعمل فريق, وأخذت مثال يوسف مثلا. يعني لو أخذنا يعني مثال بتاع يوسف في المخزون الاستراتيجي اللي عمله يعني لسنين, يعني تقريبا سبع سنين, يعني سبع يعني حاجة ما بسيطة, يعني إنه الفرد الواحد قدر ينقذ شعب من مجاعة ولفترة سنين, يعني حاجة باسحة. أنت براك ممكن أو لوحدك أنت قادر تعمل تأثير وقادر تعمل حاجات كثيرة. لو أخذنا برضو يعني استير قدر يعني نشوف ان هي يعني قدرت يعني هي ذات تصبح ملكة يعني تقبل بالدعوة يعني براها قدرت تقبل الدعوة وتبقى هي الملكة واحنا بنشوف بعد ذاك تأثيرها يعني حتى المؤامرة اللي كانت ضد الشعب وهنا قدرت يعني مع هامان الوزير قدرت انه تلعب دور يعني مع عمه مردخاي وقدروا يعملوا تأثير واضح للشعب يعني تمام وقدرت تلبي النداء للمسؤولية يعني ما ما قالت
0: لا
1: أيوة يعني
0: وما قلت من مقامها
1: برغم
0: يعني
1: أنه كان في خطر
0: نعم
1: وهنا لكن قدرت إن هي تقبل المسؤولية يعني في المكان هي اللي توجد فيه استير إنسانة شجاعة يعني عندها شجاعة قدرت تخليها إن هي ما ترفض المسؤولية وزولة ذكية يعني قدرت تعمل خطة جميل بعد ذاك في مسألة المناسبة والحفلة والحاجات اللي حصلت يعني ده ذكاء جميل برضه قدرت في النهاية انتصرت انتصار جميل واحنا شفنا بعد ذاك عمال اتصلب على الخشبة
0: المؤامرة تم اكتشافها.
1: ايوه فاحنا بنتعلم انه يعني الموقع اللي انت موجود فيه انت عندك مسؤولية يعني من باب الإيمان برضو أنت يعني عندك خطوة مفروض تعملها عندك حاجات كثيرة يعني الشجاعة لازم يكون في حاجات أساسية فاستير بقت ملكة ما بقت زولة عادية يعني عشان هي قدرت تعمل أو قدرت تنفذ حاجات كثيرة وأصبحت هي إنسانة مسؤولة محل ما هي كانت توجدت فيه
0: يعني يعني يعني انت تقدري تلعبي دور في المكان اللي انت موجوده فيه لو انت استخدمتي الطريقه الصحيحه او استخدمتي التاثير الحقيقي المفترض انت تلعبيه لو عرفتي قيمتك لو عرفتي امكانياتك لو عرفت انه الله دايرك تعمل شنو فيعني ما عن فراغ يعني او عن الصدفه انت موجود لكن في دور انت المفترض تلعبيه لكن ما حتلعبيه بالطريقه اللي انت بتشوفيها لكن اللي انت ممكن تخدع عليها لانه ربنا عايزني انا اكون شنو والحاجه الصحيحه اللي هي عملته انه رجعت قدام الله هم طلبوا هي نادت وهي وعمها انه تعالوا نصوم 3 يوم والموضوع ما سهل 3 يوم ما سهل صيام انه في خطر احنا بنواجه في تحديد في مؤامره بمساعدة الرب أنا بقدر أفشل المؤامرات فأنا بدون ربنا ما بقدر صح. يعني في مؤامرات بتتم إبليس بيخطط ودي حاجة مهمة جدا لو أنت ما روحاني لو أنت بعيد من علاقتك بربنا أنت ما حتشوف حاجة يمكن تعتمد على ذكائك تعتمد على فلسفتك وتعتمد على إمكانياتك لكن تفشل
1: أنت محدود
0: لكن ده بيكتشفه منو الإنسان اللي عنده علاقة مع الله والمؤامرة كانت فشلها ذريع اتكشفت في وقت يمكن يعني العدو بيخطط لكن ربنا عنده تخطيط مسبق لهذا الحل فاعتمادك على الله اعتمادك على ربنا وعلى قدرته إمكانياته إن هو يدير شؤون حياتك ده النجاح الأكمل عشان كده ما تعتمد على قدرتك ما تعتمد على فلسفتك في المكان اللي انت موجود فيه في المكان الموجود فيه بدون قيادة الله بدون قيادة الروح القدس انت ولا شيء إذا أنت بتعمل مع الله وإنت بتفتكر أن دي فلسفتك الأرضية أنت حتفشل يا ما في مؤامرات يا عبود فشلنا فيها لأنه اعتمدنا على ذكائنا اعتمدنا على قدرتنا وده المكان اللي أنا ما مفترض أعتمد فيه على ذكائي وقدراتي إذا هو مكان الله إذا كان دي خدمة ربنا فخليه هو يدير الأمور
1: صحيح
0: وده اللي إحنا عايزين نقوله في هذا الصباح إنه الأمور لما تنفلت من يدنا معناه إحنا مشينا في الطريق الغلط إحنا في الطريق الما صحيح وتأثيرنا لما ما يكون هو التأثير المطلوب بمعنى إنه فسد الملح وده ما قال
1: إذا فسد الملح
0: بماذا يملح
1: خلاص الدنيا باظت
0: زي ما قال إلا نقعد على تلها ودي الخراب يعني
1: فعلاً أنت مؤمن يبقى تكون ملح ونور للآخرين يعني زي ما الكتاب يقول فليضي نوركم حقا قدام الناس في تصرفاتنا في في في في حياتنا حتى وإن كان هنالك مؤامرات لكن عشان إحنا معتمدين على الله هو أكيد يعني قوتنا فيه بيكمل إحنا قادرين بعدك ننتصر عشان ننتصر مش بقدرتنا، عشان ننتصر مش بفكرنا، عشان ننتصر أكيد إحنا محدودين، لكن زي ما ذكرت الروح القدس الساكن فينا اللي بيرشدنا اللي بيبكتنا اللي بيوجهنا قادر إنه يحمينا، قادر إنه يحرك يعني الأثر الإيجابي فينا أو محل ما إحنا توجدنا. أكيد يعني بقيادة الروح القدس، الروح القدس قادرين إنه إحنا قادرين إنه نكونوا إحنا إيجابيين. يعني لو إحنا قلنا فقط بفكرنا إحنا محدودين، لو قلنا بعقلنا البشري أكيد إحنا محدودين.
0: ما هو واضح قال بدوني لا تقدرون أن تفعل شيء. إذا هو بيدير هذا الكون

0: فيه عشان انا اعمل اثر. انا محتاج زي ما قال ميلاد قبل شويه اتواضع, اكون زول خاضع, اكون زول فعلا يعني ماشي حسب ما ربنا دايرني.
1: التواضع مهم يعني. اذا كان ربنا ذاته يعني
0: طبعا
1: تواضع وصالحنا يعني في المصالحه اللي احنا عارفين انه هو الوحيد اللي بلا خطيه واخذ مكاننا وعشان يدينا يعني حياه افضل. اكيد.

0: كتير. طيب بر التراك.
1: لا ولا تراك مستهلك.
0: مستهلكة. طيب بر
1: بر الويف.
0: هذه ظابطة،
1: خطيرين،
0: هذه
1: دي
0: ظابطة
1: حتكون ظابطة ايه.
0: على فكرة حتعجب الناس، أنا حاسة كده غالية. بر الويف
1: كله أوريجينال بدون زيف،
0: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
1: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
0: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
1: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
0: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
1: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
0: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
1: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
0: وبنقولها تاني،
1: بر الويف.
2: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي barely مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now يعني ما كتير.
3: مثقفة يعني ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة، منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
4: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
3: صراحة
4: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لنا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
2: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
3: ممكن تكون حاجة بتأثر.
2: حاجة بتأثر
3: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون يعني حياتيه مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
2: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
4: أيوة
3: طبعا،
2: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة، إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
4: أيوة
2: خسارة زول في علاقاتك، إذا صحاب ما

0: مقصود موت، بس ان الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، او انت يعني مضطر انك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي او تأذيه هو كمان.
1: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معاي ممكن يكون بأثر على أخويا التاني أو أختي أو الناس اللي معاي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا دي في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. ف يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف في حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
2: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده؟ انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حاجه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني انا بتكلم عن نفسي، انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك، بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
1: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حامل كده. ماما اتزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده، يعني من الاهل الحاجه دي اتخطت فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيره. ابسط حاجه معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، انت جسمك فيزيكلي بيتغير، فما عايزة عقلك يتغير. حتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام. هسه أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام ما قادر أطلع, ما قادر أرجع لأهلي, ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني, ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها, ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك, بس it's better إنك تطلع من الـ environment, إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده, ما حتكفيك.
2: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
1: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي, بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي, يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم, يعني ليه الموضوع ده مهم, ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة, لكن الحاجة دي مهمة في شنو, يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي, أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة, لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية, حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد, يعني كوني إنه أنا أساساً لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم, معناته إنه أنا أساساً ربنا طلعني من الموت. يعني أنا كنت في الحرب, يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد, بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
2: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه, فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
1: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم عشان كده يبكي, وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير يعني, إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة, أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي, إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض, أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا, أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني, أنت لو نهر الموية ما بتكون قاعدة, ما بتكون راكدة في مكان واحد.
2: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن, فعايز أطلع من الحتة دي, أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do, والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. You find yourself
1: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو, وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب يعني, بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي, بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه, جامعتي تكسرت, منو داك حصل له شنو, فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا, لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار يعني, أنا حعمل شنو, حياتي انتهت خلاص, أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل يعني, قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم, لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها, وفي حاجات كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها. ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيو يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
2: حيكون
1: لقدام. أيوة أسوأ. يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قباس انا فعلا مثلا زول ده مات فعلا، انا ما قادر اصدق الحياه دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني، انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما ما ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عمله، لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر، ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
2: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كذا يعني بجد، هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني، حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة، وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها، إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحرب. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني، انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده، انا دنيتي باظت يعني، انا
1: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، انا زول فاشل
2: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني، يعني ناس دير قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو، خلاص انا كده دنيتي انتهت، يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شيء انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادين يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
2: بكثير شديد، وسبيشالي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس
0: ما دفعه واحده خالص،
2: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
2: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
1: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياه كثيره شديد، يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفايه يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص، لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي، ما عايز اتدردق، ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصوره جاده انا عايز اعمل شنو الستيب الجايه. فما حيكون بالنسبه لي القرار ده حاجه سهله، ما حيكون بالنسبه لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس، هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، أنت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقي إنه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص دار أمشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
1: بالضبط.
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو؟ أنا شايفك ماشي في الغابة وأنا ماشي في وانا ماشي باتجاه انت جاي هنا
2: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح؟ ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
1: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب، لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية، طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندفر في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
1: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
1: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل، إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا، فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوا الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
1: جاتني اجازه كده
0: جاتني اجازه يلا
1: اجباريه
0: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
1: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت.
1: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل أوكي أنا جاهزة إني أعمل الحاجة دي، لقيت فرصتي في الحاجة دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
2: غير. ما استعجلتي نفسك
0: خالص،
2: أهم حاجة. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي، يعني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة،
1: عندنا لعبة يعني
2: كلام
1: صح، عندنا لعبة يا مدري،
2: في لعبة مهمة شديد. شيل بتاع قدام دي، ورقتين هنا يا
1: عشر، عندي واحدة.
2: تفضل يا أستاذة.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة، تعملوا ليه لعب ليه؟ حركات بودكاست عارفة.
1: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة، قولينا عشان تطلعوا كده من المود، فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا، جاك سؤال ولا جاك شن؟
0: طيب ده مثل، كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
2: اوكي
1: اشرحي لي انا لو فهمت منه حاجة يعني.
2: طيب طيب فهمتي الحاصل شنو؟
0: يس
2: ايوه
0: كويس امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
1: اصلا
2: انا صراحه.
0: طيب دبارة جايه من التدبير، الدبارة تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
1: مدبر ومجهز.
0: اي مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول. You do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
1: لا لا دي عايزين
0: شطارة، انا عارفة
1: دونا لا درسونا هذي.
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
2: انت زوج مطبخ طبعا
0: اكيد.
2: لا لا يعني
0: نتفاخر
2: نحيق من هنا يا دلال.
1: اها يعني كده كله على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين. المفروض
1: تصرفنا
0: وانا حاسه ذاتها تصرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من المنبر. فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر، لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك.
1: أيوة. اوكي لا عميق صراحه،
2: لا شغل عالي صراحه.
0: يعني لازم
2: شغل عالي. صفق الناس الاعداد يا جماعه.
1: انا حصفق عشان ده شرحت بعدين، ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي.
0: قدامك
2: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله؟ اوكي
1: فهمت.
2: انت فهمتيها؟ ها
1: لكن ما دورك.
2: لا لا دورك
1: كده يجرب حظك.
2: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله؟ ولا هي سلة سلة؟
1: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
2: القومة يا الله يا الله، يعني الموضوع إن المهل يعني في المهلة.
1: أيوة
2: الموضوع على المهلة،
1: المهلة
2: ما له علاقة بالمهلة؟
0: ما شاء الله.
2: خلاص يا جماعة ناسك ضيف الكومنتات. الناس فهمت شنو من المقولة دي؟
1: طبعا ما في لك الأمي كتير كده، لكن غايتو كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة، أربعة خاف منهن خيف. أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طلعتوا يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف، الراكوبة في الخريف، النسيب الخفيف، أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا؟
2: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. أول جملة شنو عشان
0: كده؟ أول جملة
1: نوم الزيف. نوم الزيف
2: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده،
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
2: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالون نايم في الصالون كبسك كده كنت عامل نفسك نايم.
0: لا لا لا لا
2: ممكن.
1: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
0: لانها بتقع في الخريف. انا حاله بتقع قال هواء.
2: اوكي
1: في اربع حاجات تخاف منها. النسيب الخفيف

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين المتابعين الكرام في كل مكان، مرحب بكم وأهلا بكم في صباح جديد، كل الحب والاحترام والتقدير لكل الناس الغالية، لكل الناس الجميلة، لكل الناس النشيطة، لكل الناس اللي بتبدأ من الصباح بحيوية وبرشاقة وبروح عالية كده وباستعداد وبتجهيز وبوعي وبفكر جميل من الصباح، هي شاكرة الله، حمد الله على إحساناته، على مراحمه، على كل نعمة، على كل بركة صباحية. كل الاحترام لكم وتحية كبيرة لكم من صديقكم وأخوكم هيثم حسن في يوم جديد، في صباح جديد وفي مشوار جديد، في رحلة نتمنى أنه نأخذه كلنا مع بعض في هذا الصباح، من خلال موضوع صغير، من خلال موضوع بسيط لكن مهم وفي معناه كبير جدا جدا، وكلنا بنحتاج له، محتاجين نفكر ناخده بجدية وبكل انضباط وبكل حماس. سعيد جدا جدا في الحلقة دي انه ترافقني ان تكون معايا العزيزة الغالية دكتورة كاميليا، الأخت البسيطة و
2: صديقة البرنامج
1: وصراحة يعني فرصة كبيرة جدا وامتياز وشرف لي للمرة الكام يا أستاذة لو سمحت.
2: كتير
1: كتير بس عدو بس كتير لأنه ما بقت ضيفة، يعني ما حنقدر نقول لها تاني ما تيجي، بقت عزيزة عندنا، وأكيد طبعا بمواضيع كتير أنتوا بتتابعوها بتشاركونا، وإن شاء الله يعني في الأمات الجاية في مفاجأة لكم، وبس صلواتكم دعواتكم ان هي تقبل ولا انت قبلت ولا شنو الحاصل؟
2: لسه ما معروف.
1: هي بتدرس في الموضوع.
2: ايوه بالضبط،
1: بتدرس في الموضوع لسه. وبالمناسبه دي يعني من الصباح كده، رغم انه الناس لسه ما طلت علينا، لسه ما شاركتنا من الصباح، زعلت لما اسبانيا شال الكاس؟
2: ما زعلت، انا دائما مع الفايز. انا بشجع الكره الحلوه النظيفه.
1: يعني ده هروب ولا ده؟
2: لا ما هروب، بس ما لي في الكورة شديد،
1: ما لي في الكورة
2: لكن بس دائما مع الفايز.
1: هارد لك لكل الناس اللي شجعت ليونيل ميسي أو شجعت الأرجنتين، وكان يعني قلبها كده إنه يختم المرحلة بتاعته والفترة بتاعته وزمنه وجيله
2: ياخد الكاس
1: بكاس تاني. لكن معلش دي كرة القدم، ويعني زمنك خلاص كفاية يعني. فأكيد يعني دي حاجة جديدة جدا، يعني
2: بيسلم جيل تاني.
1: وأتمنى أنه ده يكون حالنا يا كاميليا دائما في الحياة، أنه يكون في تسليم وتسلم بروح عالية
2: رياضية.
1: يعني بنشوف لامين يامال الود الصغير الشال يوم من الأيام، وجايبين صورة كده يعني أنا ما أعرف فيها، لكن يعني كأنه نشأ على إيده ونشأ على أيوة. فده شيء عظيم يعني،
2: صح. والصورة المقارنة تاني لما بعد ما أخذوا الكاس، يعني ما نسى، رجع لميسي وسلم عليه وحضنه كده كأنه بيواسيه. دي صراحة
1: يا أخي شفت كيف أنت كنت متابع الكورة؟
2: أيوة تابعت الكورة بس برضو مع الفائز.
1: يا سلام عليكم صراحة، يعني أنا عجبتني الروح دي كاميليا في الختام، إنه كثير من الناس شاهدت المباراة، وكثير من الناس يمكن صح. يعني حتى في السوشيال ميديا تابعت التفاصيل دي،
2: صح.
1: وده شيء جميل على فكرة، يعني دي إضافة جديدة ل ل ل ل للأنثى السودانية أو بصورة عامة، يعني أنا بحب إنه لابد تضيف حاجة جديدة في
2: مجتمع،
1: يعني في حياتها، يعني صح. بصورة عامة إنه تعمل لها مجال جديد،
2: هي السنة يعني أنا ما بعرف لكن لاحظت كثير السنة دي المرأة السودانية كانت متابعة بشدة، يمكن كمان عشان يعني الظروف شوية تغيرت فبقينا قادرين نشوف إن هي بتنزل مثلا تحضر كرة في أي حتة أو كده. طبعا يعني شوية كان صعب في السنين اللي فاتت إنك أنت تنزل وده، لكن حاسس
1: تقعدي في نادي أو
2: أيوة أيوة أيوة بالضبط، وتحضر كرة وتشجع وده، فيعني كويس ادونا المساحه دي ان احنا نعبر.
1: ارتقينا
2: يعني لو ما يعني خلونا نعبر عن مشاعرنا من غير احكام.
1: يعني الرجل السوداني شويه ممكن يكون يعني شويه
2: ما حتكلم في النقطه دي.
1: لا بينه وبينك يعني
2: هو شوف يعني في تغيير في الحته دي، في تغيير ليه؟ لانه حتى حسي بيجينا نشوف حتى الاخوان بيسوق اخواتهم يعني حتى ناس البيت الابو بيسوق عياله او بنته، والاخ بيسوق اخته وكده يعني فهمت، وبتخالته يعني المهم يعني هم ذاتهم الاسره الاولاد اللي في الاسره بيجوا لا يطلعوا من فكره انه لا البيت ما تمشي معانا وما تحضر معانا كوره وكده، لا بالعكس.
1: المفاجاه ايناس يوم اللي نال الكوره قبل الاخيره مشت يعني لقت الود ما في والبيت ما فيش واضطرت انه تنزل تحت تحضر.
2: يا ايوه يعني دي حاجه حلوه. ايوه دي حاجه حلوه. وانا من زمان كنت دايما بقول ليه الراجل ما يسوق مثلا مرته او خطيبته او اخته او بتاع يمشي يحضروا كوره سوا، يعني بيخليها تكون شنو يعني جزء من حياته بدل ما هو براه طول الوقت.
1: هي لكن دي حاجه نفسيا بتلعب دور كبير.
2: أكيد إن هي أكيد أكيد يعني أنت لما تشاركني اهتماماتك وأنا أشاركك اهتماماتي دي حياتك بتقرب الناس من بعض.
1: يعني ما بتكون طاردة في البيت لما يكون هو بيشاهد في كورة أو بيشاهد في أخبار، لأنه أدى مساحة بتاعت إن أنت تشاركيني
2: يا أيوة بالضبط كده. بالعكس أنت لما تكون في البيت وبتفتح الكورة وهي بتشارك معاك أو على الأقل فاهمة أنت بتعمل شنو أو بتحضر كورة وكده، بتديها مجال إن هي تفهم وإن هي تكون معاك في الجو، وفي نفس الوقت هي بتحس إنك أنت بتقربة منك مش بتبعيدة عنك. يا
1: إذا المستمعين الكرام يعني دي حاجة جميلة جدا جدا، ونتمنى إنه دي تكون الروح الجوانة أو الطفرة، هي ما طفرة لكن يعني ارتقاء أو تطور جديد أو مرحلة جديدة في إنه يعني إحنا ناخد مرحلة جديدة. إذا بنقول هارد لك لكل الناس تاني اللي شجعت الأرجنتين وكان قلبها، فالملف ده انطوى خلاص، كاس العالم
2: انتهى
1: اتقفل بكل ما فيه
2: بالضبط كده
1: بسمح والكعب انطوى، بس تاني شنو الناس تقبل على وين؟
2: قدام احلق اولاد النهارده.
1: انا يعني بديت الاحظ للتعليقات للناس بدات تكتب هوي يعني خلاص كاس العالم انتهى، الناس ترجع كنايسه ترجع اجتماعاتها وترجع اشغالها وترجع
2: بعد
1: ترجع حياتها الطبيعيه، ونرجع تاني نشوف برشلونه وين، ريال مدريد وين، والكلام التاني يعني. ودي حاجه جميله بصراحه. خلاص خلونا نقفل الصفحه دي كفايه، يعني الفيسبوك ريحوه شويه وتعالوا للحاجات اللي ممكن تكون الشاغله في الوقت ده. ففي الصباح كده جميل انه احنا نجي كده نتحرك مع الصباح في موضوع جميل جدا جدا. عشان كده خلوني أسألكم ويعني جواب بيني وبينكم وبين نفسك، آخر مرة قلت فيها أنت تعبان كانت 200، آخر مرة كده وأنت يعني طلعت بالحقيقة دي قلت أنت تعبان أو أنا تعبان 200، آخر مرة بكيت فيها من قلبك، آخر مرة كده بكيت بحرقة من قلبك من جوة كان 200، آخر مرة طلبت مساعدة، آخر مرة طلبت إنه زول يساعدك كانت 200، ولا أنت من الناس اللي بتقول أنا كويسة الحمد لله، ولا أنت من الناس اللي بتقولي أنا كويسة الحمد لله حتى لو الدنيا كلها واقعة فوق راسك، ممكن الدنيا كلها تكون يعني فوق راسك كله أنت ما عارفة شمال من يمين وما عارفة إنك تعملي الحاصل شنو، أو ودي حاجة صعبة جدا جدا. عايزين نقول إنه مرات بنقع أو بنقنع نفوسنا إنه القوة يعني هي كل شيء، لكن في الحلقة دي حنعرف حاجات كثيرة في رحلتنا الصباحية مع كاميليا. ويعني خلينا كده يعني نبتدي الفكرة، وسؤالنا بتاع الحلقة يا أخواننا منو أقنعك؟ منو الأقنعك ببساطة كده فكر، وقبل ما تكتب قبل ما تعمل أي شيء منو الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت؟ منو الأقنعك يعني إنك تكوني خدت الفكرة والفكرة دي جاتك إنه أنت لازم تكوني قوية في كل الوقت، والقوة دي ذاتها هي شنو؟ وده اللي إحنا دارين نعرفه، يعني شنو إنك تكون قوي، يعني شنو إنك تكوني قوية. أكتب لنا وشاركنا، لكن تعالوا نأخذ الموضوع ده ويعني من زاويتين. الزاوية الأولى المهمة اللي هي الزاوية النفسية، يعني إنها جايبين دكتورة، جايبين زول نفسية، فهي ما يعني حتجينا الحتات نستحملها أو نفهمها ونمنطقها. منطقة إحنا يعني كده. تعال نحكي أحكي لينا كده.
2: طيب العنوان صراحة هو سؤال بسيط، لكن في نفس الوقت سؤال قوي شديد. يعني شو منو فعلا منو الأقنعني إنه إحنا طول الوقت لازم نكون أقوياء؟ ودي حاجة إحنا للأسف متشبعين بها وقايمين بها وبنعلم بها الأجيال الجاية. طيب الفكرة إنه أصلا إحنا شنو هو تعريفنا للقوة؟ في كلمة القوة في حد ذاتها كلمة يعني الناس بتستخدمها كتير، لكن في نفس الوقت ما قادرين يعرفوا معناها، أو مش ما قادرين يعني تعريفها ما دائما واضح. بنربط دائما القوة بأنه مثلا أنه أنا لازم أكون قوي، معناته أنا ما أبكي، ما أشكي، ما أتكلم، ما أعبر عن مشاعري لو أنا متضايق أو أنا زعلان. لكن طالما جيتني في الملعب بتاع علم النفس، أنه القوة النفسية ما معناها غياب المشاعر، ما معناها إن أنا ما أبكي أو ما أعبر عن مشاعري أو ما أتكلم أو كده. بالعكس، إن هي القدرة إنه أنا أقدر أتعامل مع المشاعر دي بطريقة صحيحة، طريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. تمام، ده التعريف بتاعه. حعيده تاني عشان الناس تقدر تستوعبه، لأنه هو توتالي مختلف من
1: المفهوم اللي عندنا.
2: اللي هو القدرة النفسية إنه أنا أقدر أتعامل مع مشاعري بطريقة صحيحة، لا بطريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. وما معناته إنه أنا ما أعبر عن مشاعري، بالعكس القوة النفسية إنه أنت تعبر عن مشاعرك بطريقة صحيحة. تمام، وبالعكس ولازم تعبر عن مشاعرك فيها. وما معناته إنك أنت ما بتتألم، بالعكس أنت بتتألم تمام، وبتضايق وبتعيش الألم ده، ولازم تعيش الألم ده ولازم تنفس عنه. تمام، دي القوة إنك أنت تكون قوي نفسيا. تمام، من وين جاءت الفكرة؟ وده السؤال بتاعنا. للأسف من البيئة بتاعتنا، من التربية، من التنشئة، من البيت. فهمت ليه؟ لأنه حتى الطفل إحنا حسي في البيت بنقوله شنو؟ ما تبكي أنت ولد، ما تبكي أنت كبرتي، أيوة ما تبكي خليكي قوية، المجتمع
1: استحملي،
2: أيوة بالضبط كده. ما تكل، وحتى لو في زول يعني في البيت طبعه أو في المجتمع طبعه أو صديق لينا طبعه إنه هو بيتكلم عن مشاعره طول الوقت وبيحكي، إحنا بنقول عليه شنو؟ الزول ده شكاي. يعني بنوصه متوالي إنه هو شكاي بكاي، ما عايزين نتكلم معه. ليه؟ لأنه هو طول الوقت حيقعد يقول لنا أنا مالي، أنا حاسس بشنو، أنا ما بده. فإحنا المجتمع بيطالبنا إنه إحنا ما نزعجه بمشاعرنا، ما نزعجه بأفكارنا، ما نزعجه بالحاجات اللي إحنا بنمر بها. فالناس بتهرب مننا. أنت لا لو عندك زول طول الوقت بيجي يشكي لك، بتقول له زول شكاي، أنا ما داير أتعامل معه أو ما داير شنو أقعد معه طول الوقت، بتخفف بتقلل. ليه؟ لأنه المجتمع طلب مننا كده من وإحنا صغار، ربانا إنه الكبت بتاع المشاعر دي القوة. فهمت؟ عكس إنه هو بالعكس، التعبير عن المشاعر دي القوة. إنك تتعبر عن مشاعرك بتحتاج شجاعة، لكن إنك أنت تكبتها دي أسهل.
1: والحاجة دي يا أخوان أنتوا رأيكم فيها شنو؟ هل ده من الصباح يقدر يغير المفهوم بتاعنا، يقدر يغير الحاجة اللي ترسخت جوانا من إحنا صغار؟ يا أخوانا الحاجة دي مؤثرة جدا جدا. إذا يعني الإقناع ده عندك أنت كأبو هسي، وأنت كأم بتسمعينا، وأنت بتخلي بنتك تستحمل يعني لأنه هي بنت، والوضع والظرف ده إن يعني فرض عليها كده. والحتة اللي قالتها الحساسة جدا، إنه ولد في البيت، ولد ده بيعبر عن مشاعره، بيعبر عن الحسيس، عن الحاجة جواه، فبنسكته وبنخليه يتحمل غصبا عنه
2: ويخفي مشاعره
1: وما يعيش الحاجة دي. هل أنا وإنت ظلمنا أولادنا؟ هل أنا وإنت ظلمنا بناتنا؟ ولغاية هسي يعني ممكن تكون أنت كبير في العمر وإنت بتتألم، لكن بتخفي ألمك. وإنت ممكن تكون متوجع، يعني أنا أبويا الأيامات دي تعبان جدا، الله يسلمك، لكن داير أقول حاجة مهمة. هو كبير في العمر ووصل مرحلة يعني بيبكي من الألم. يعني تصدقي أنا الحاجة دي وبتكلم في الكلام ده بشوف قدر شنو إنه مرات ممكن نقول لي أخي يعني ده نقول لي تحمل
2: أيوة
1: هذول متألم يعني خلاص وما في أي يعني يعني ما في فلسفة هنا ما في فلسفة أنا الحاجة دي اختبرت في الأيامات الفاتت إنه ما نتفلسف كثير ألم معناه ألم وهو بيبكي معناه ما بيدعي يعني هو لما يجي جنس غير لما يجي يتكلم ولا ده ما تدعي
2: صح
1: ما بتدعي على أمي ولا أبوي ولا دار الدلع لا في حاجات مرات تكون صادقة لكن قدر شنو إحنا ظلمنا أولادنا ظلمنا أنفسنا
2: ولسه بنظلم أنفسنا بدي أهم شيء يعني مثلا أنا الحتة اللي ذكرتها بتاعت إخفاء المشاعر دي يعني أنت عارف المشكلة إنه المجتمع والناس وعلمونا وإحنا للأسف علمنا روحنا كمان مع مع الأيام إنه إخفاء المشاعر ده معناته أنت زول أنت القوي فبيجا شنو بيجا إنه بيربطوا قيمتك كإنسان في قدرتك لاحتمال الألم وإخفاء المشاعر ودي المشكلة هنا إنه على قدر ما بتقدر تخفي مشاعرك وما تصيره وتبان مبتسم وقوي معناته أنت زول قوي أنت زول كده مع إنه ما له علاقة تمام إنه الزول بيتألم إحنا ما بنقدر إحنا ما عايزين نفهم الألم لكن عايزين نطالبه إنه هو يتحمل الألم اللي هو بمر به وإنه هو ما يصير لنا مشاعره ليه لأنه بنعتبر إنه ده ضعف ودي للأسف حتى بتوصلنا إنه بنتعود بعد كده انه الالم والتعب ده جزء من حياتنا وجزء كبير بيشكلنا وانه الحاجه دي مقبوله يعني انا لدرجه انه في ناس لما يكونوا في وضعهم كويس مرتاحين ما متالمين ما في مشاكل لا بيبدوا يقلقوا لا هم تعودوا نفسهم عودوا مشاعرهم ودماغهم ان هم طول الوقت لازم يكونوا شنو قلقانين خايفين متالمين تعبانين ما تعودوا على الراحه
1: الحته دي حتى انطبقت يعني هل حتى على الزول الإنساني ده الدكتور اليوم يعني أنت الليلة قدامنا وفي دكاترة كتار بيسمعونا على إنه الحتة دي ذاتها هم مرات بيظلموا بها المتألم وبيظلموا بها المريض لأنه هو جزء من المجتمع السوداني هو جزء من المجتمع اللي يتشبع بالفكرة دي ومرات ممكن يكون طبيعي
2: ولا هو مش بيظلموا المريض هم بيظلموا روحهم هم ذاتهم ليه لانه زي ما انت قلت انا اتربيت كده في حاجات بتفضل جوايا عشان اغيرها بتحتاج وقت مثلا كطبيب نفسي او كمعالج نفسي بتاخد مني وقت انه انا اغيرها فيني انا ذاتي فبيجي فعلا يعني مثلا زول بيتكلم معك حصل له انت ممكن تكون ملتزم باخلاقيات المهنه في الوقت ده يعني لا وبتحاول ما تصغر من المشاعر بتاعته وما تستصغر الالم بتاعه وتعيش معه مهما كان الالم يعني في ناس ممكن عادي يجوك يتكلموا معاك وهم متضايقين ويدفعوا قروش عشان مثلا ضربوا ضفرهم واتكسر فيه كده يعني في ناس كده بس الموضوع ده بالنسبه لها هي حاجه كبيره وبالنسبه لك طبعا انت بتشوفه تافه في الوقت ده ما بتقدر تحس ما بتقدر تقول انه الموضوع ده ما بيحتاج او موضوع تافه لكن بعد ما تخلص بترجع الانسان الطبيعي وتقول دي شده
1: لكن دكتوره ولكل الناس العلمين او الناس علم النفس بالذات انتوا قريتوا المجال ده والمجال ده قريتوه لكن عياداته في السودان او يعني المجال ده في السودان ما زي الاختصاص الثاني اللي فيه اختصاص يعني فيه كمية بتاعت حضور أو التزام أو حتى يعني وجود لأنه إحنا الجزء ده بالنسبة لنا في السودان واقع
2: يا لسه يا دوب هو أشوف يا دوب الناس بدأت تفهم انه لا في حاجه اسمه معالج نفسي في حاجه اسمه ثيرابيست او معالج انا مفروض امشي له يعني من غير الطبيب يعني هم الناس احنا في السودان دائما يعني عندنا تجاني ماحي اللي هم ده الطبيب النفسي وانا شرحت قبل كده الطبيب الفرق بيناتهم هم احنا بنح في السودان بنستنى لما نصل مرحلة الطبيب النفسي بعد كده نمشي ناخد أدوية وطبعا بعد ما يكون أنا شنو لما أقول إحنا يعني معلش للأسف بنقول عليهم المجانين لما انتصل المرحلة على حسب مجتمعنا يعني مثلا المرحلة دي بعدين نوديك المستشفى لكن انك انت تمشي معالج وتبكي وتشكي وتحس من البداية تحلحل الأمور بالراحة لا دي ما كان المفهوم ده ما عندنا واللي يدوب حسي مع السنين الأخيرة دي مع الظروف اللي بنعيشها في الحرب وكده بدت تصهر انه لا الناس بدت تقول لا احنا محتاجين فعلا معالج أو طبيب
1: في ظلم حصل كبير يعني الإنسان السوداني بصراحة البيئة شكلته بطريقة صعبة جدا يعني تشكلنا بأفكار كده وبأقنعة صعبة جدا جدا. أتمنى أنكم أنتم معانا, أتمنى أنكم أنتم بتكتبوا, أتمنى أنكم تشاركوا معانا الصباح. وخلونا نشوف الناس اللي كتبت لنا من الصباح. آدم بيقول أحلى صباح لأحلى أستاذ هيثم ليك وحشة. مرحبا بك يا آدم, تحية طيبة وصباح الخير, وسعيد جدا بوجودك معانا وانت بتتابعنا. ومعانا كمان الدكتورة كاميليا وأبو الزقم بيقول أحلى صباح يعني عليكم, مرحبا بك. آدم بشير والبشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم, تحياتي والجميع من المملكة, موضوعكم جميل, المؤمن القوي حبه إلى الله من المؤمن الضعيف. كويس يا آدم, شكرا لك وتحية لكل الناس في المملكة العربية السعودية. قسيس متوكل صباح الخير عليك ومرحب بك في صباح بلدنا, ونتمنى مشاركتك كمان. نصري أبكر خريف بيقول أوه أستاذ هيثم نسلم لك ونحن البعاد. يا أنت ما بعيد, أنت معانا قريب وفي أسرتنا الجميلة البسيطة دي, وإحنا مبسوطين لوجودك معنا. القسيس متوكل بيكتب بيقول صباحكم جميل مقدمي البرنامج, مشتاقين يا كيمو
2: يا دكتورة
1: يا كيمو.
2: أيوة
1: يا حتى أنت دكتورة بختك يا أنت اسمك ده
2: كيمو.
1: شكرا لك والحبيب لالو لكل المستمعين ومحبي الراديو, يوم سعيد أتمناه لكم. أنا ما أعرف أنت طلعت شنو بتشجع من يا إسباني ولا أرجنتيني يعني, يعني أنت ذاتك في الصورة ضباب يعني, هو من الشخصيات الممكن تكون في التشجيع يعني, مرات ما بصير لك هو مدريدي مرات هو
2: لابس
1: لابس لابس
2: لابس,
1: فإحنا دارين نعرفك الليلة أنت أنت شجعت منه هيرجع يعني, هو يعني هو دائما أكيد حيكون شجع الفرنسيين. أنا بعرف يكون شجع الفرنسيين. نصري بكر بيقول ما فيش زول بيقنعنا إنك ما في زول بيقنعك إنك تكون قوي, لكن مجرد ما أنت تلقى التفاصيل المرة ديك هي اللي بتخليك تكون قوي, وليس تلك القوة التي نمارسها ضد تفاصيلنا اليومية ومعاملتنا مع البقية. رأيك شنو في الكلام اللي قاله نصري؟
2: أنا على حسب ما فهمت يعني إنه هو بيتكلم إنه الظروف هي اللي بتخلينا
1: بتشكلنا
2: بتخلينا نكون بكل القوة. وفعلاً هو للأسف ما بيعلمون إنه يجي زول يقول لك أبقى قوي عديل يعني أبقى قوي كده, لكن هي
1: لكن دكتورة بنسمع
2: هي لكن القوة بمفهومة زي ما أنا عرفت لك بمفهومة ده لا لا, هم أبقى قوي دي يعني شنو يعني يعني أبقى زي ما إحنا قلنا لا تبكي لا تشكي لا تتكلم لا بتاع, وتستحمل تتحمل وتجي على نفسك وتضغط على نفسك لحد ما تتفجر. فهمت؟ دي أبقى القوي هم
1: لحد ما يجي أنا الماحي
2: بالضبط كده, هم أبقى القوي هو قاصدة تمام. عشان كده هو يعني بيقول. والجزء الثاني أنا فهمت إنه ما بتلك القول بمارسة التفاصيل ومعاملتنا مع البقية إنه إحنا نبقى قويين. أنا ما فهمه هو قاصد هنا إنه إحنا نبقى قاسيين مع الناس أو نستخدم قوة مع في التعامل مع الناس, لكن إنه أنا أبقى قوي أيوة الظروف هي بتشكل, وإنه الناس هي ذاتها والتربية هي بتأثر. أصحابك حس أنا الليلة لو جتني صعبة تبقى بقول لا خليك قوية خليك قوية
1: ياخده في حتى في وفاة زول عزيز أيوة عليك أيوة زول غالي عليك, إحنا
2: يطالبوك إنك أنت
1: دارين نحاول يعني إحنا بنحاول نواسي, لكن المواساة بتاعتنا أو يعني هو هي ما بتتسمى بصراحة في الوقت ده هي ما بتتسمى في الوقت ده لأنه ما أنا يعني الفقد الزول ده ما أنا الفقد
2: صح ما خدنا نفسي مكانه
1: أيوة رغم إحنا دارين شنو نواسي صح أو دارين يعني نطلع أو نشيل منه
2: الألم شوية,
1: لكن رغم ده يعني شوية ممكن يكون الفكرة بتاعتنا والكلام إحنا بنقوله شوية صعب. زينب إسحاق صباح الخير عليك يا زينب, تحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا. زينب بتقول صباح النور والسرور, صباح البهجة والأمل, أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. القوة هي فطرة مخلوقة داخل الإنسان على قد النظر البعض فينا يستخدمها للدفاع في الضعف أو في مواجهة الآخرين, لكن القوة يقين داخلي مكتسب من قدرات الرب, فهو مقرون بالإيمان. أنا عن نفسي اكتسبتها من أبوي له الرحمة والمغفرة. بتقول القوة تدعم الأمل والمشاعر والعاطفة. كل من يملك القوة يمتلك العفوية والمسامحة. نسأل الله يزيدنا قوة في ظروف البلاد الحاصلة. شكرا لك يا زينب للكلام الجميل اللي انت قلتيهم. لكن رأيك شنو في سؤال الحلقة يا زينب؟ طالما في يقين، طالما انه احنا بنعرف القوة اللي ادانا لها ربنا وكل شيء، لكن شنو الأضافات النشأة في الظروف المختلفة اللي احنا الليلة تسميتنا او كبدنا للحقائق اللي احنا مفترض، الاحاسيس والمشاعر مفترض احنا نعيشها يعني اليوم، لانه احنا في وضعية صعبة. يعني احنا بنغفل الألم واحنا بنؤمن انه الحمد لله نعم، لكن فوق الكسر الجواي، فوق الحزن الجواي، فوق كل شيء. وانا ما ضد انه نقول الحمد لله، لكن في انه ليه ما قادرين نطلع الحاجة دي؟ هل بيجينا نخاف من بعض؟ هل ما قادرين نحكي للزول الثاني؟ هل ما بيسمعنا؟ ولا يعني انا تعودت انه بس اكون متحمل كده، يعني زول حسابي ما في، ومرات ممكن اشتكي بطريقه ممكن تكون غلط. المشكله وين يا زينب؟ بهاء الباقر محمد بيقول بيكتب لنا كلام جميل، بيقول صباحات الخير عليكم اهلنا في راديو سمر الحب. انا شايف انه من اكبر الاخطاء اللي بنعملها في حياتنا اننا بنحاول نظهر للناس اننا اقوياء طول الوقت، وكانه التعب ضعف، وكانه الحزن عيب، وكانه طلب المساعده معناه انك
2: فشلت.
1: لكن الحقيقه غير كده تماما. منو اقنعك انك لازم تكون قوي طول الوقت؟ ومنو قال لك انك لازم تواجه كل معارك الحياه براسك؟ نحن بشر بنتعب، بننكسر، بنمر بأيام ما بنكون قادرين فيها حتى نشرح الحاصل، نشرح الحاصل جوان. وفي اللحظة دي لو لقيت زول تثق فيه وقلت له أنا محتاجك، دي ما هزيمة، دي شجاعة. ده يعني احنا هنمشي جزء جزء، يعني خليكم مركزة في انه هي ما قال، يعني هو كلام جميل جدا جدا، لو احنا نقراه كله نجي راجعين للخلاصة بتاعتك. طلب المساعدة ما ضعف، الضعف الحقيقي انك تكون غرقان وتصر انك ما محتاج زول، وانك تتألم في صمت بس عشان تحافظ على صورة الانسان القوي قدام الناس. وده الكلام اللي قالته قبل شوية وفهمت في وشرعت فكرة القوة يعني شنو. أحيانا أقوى قرار ممكن تاخده إنك تعترف إنك تعبت، وأقوى كلمة ممكن تقولها أنا ما قادر براي، وأجمل حاجة ممكن تحصل لك إنك تلقى شخص يسمعك من غير ما يحكم عليك، ويسندك من غير ما يمن عليك. خلونا نغير مفهوم القوة. القوة ما إنك ما تقع، القوة إنك لو وقعت تعرف تقوم، وما إنك ما تحتاج الناس، القوة إنك تعرف تختار الشخص الصح وتطلب منه المساعدة وقت الحاجة. فلو أنت اليوم تعبان ما تستحي، ولو محتاج زول أطلب المساعدة، ولو قادر تكمل براسك خلي في زول يمشي معاك الطريق. أنت ما ضعيف لأنك احتجت سند، أنت إنسان، وكل إنسان مهما كان قوي بيجي يوم يحتاج فيه كتف يسند عليه، وكل ما تطمنه يتمسك بيده وتقول له أنا معاك ما تشيل هم. عاطر الحب والتحايا صديقكم وزميلكم بهاء الدين الباقر. الباقر قفل الحلقة لم الورق
2: ونمشي بعد
1: نمشي بعد. الله عليك يا الباقر، شكرا لك جدا جدا. ويعني أنت بتشاركني جزء كبير أو جزء أول حلقة كلها في الملخص الجميل. دكتورة نرجع لرسالة الباقر دي لأنه لخصت حاجات كثيرة جدا، وإحنا أكيد معاه في الفكرة للكلام الجميل، يعني كلام كده بيخلي الزول يقف كده يقعد ويراجع نفسه.
2: هو صراحة زي ما انت قلت هو لخص الحلقة واتكلم انه فعلا نحن بشر واحنا بنتعب واحنا بننكسر وبمر ايام ما قادرين. يعني فعلا ما في زول بيفضل قوي, ما في زول بيفضل قوي طول الوقت. المشكلة انه زي ما انا قلت طلب مننا انه احنا نبقى قويين لكن ما ورونا يعني الطريقة اللي احنا نبقى بها اقوياء. ففهمنا اصلا لفكرة القوة والصلابة والصمود اوكي خلانا الفهم الغلط خلانا انه احنا نتعامل مع الموضوع غلط لدرجة انه احنا بقينا ما عارفين نعمل شنو اصلا. يعني مثلا حتى واحنا كبار حسا يقول لك ما تبكي, انت كبير انت ما تبكي, انت خليك قوي. البكاء من ناحية علمية هي استجابة طبيعية للإنسان إنه هو يبكي, إنه هو ينفس عن المشاعر السلبية جواته.

0: معه، فبعد كده بيكون في حدة الصغة دي، فزول شنو بيدا. لكن مهم مهم جدا انه انا اتعلم، لازم لازم لازم اعبر عن مشاعري، ولازم اعرف كيف اتعامل معها بطريقة صحيحة. ليه بنقول انه احنا خايفين نقول احنا تعبانين؟ زي ما احنا قلنا انا عجبتني الحتة بتاعت زينب انه القوة من الله وكده، لكن ما معناته انه انا لو ضعيف، انا قلت انه انا ضعيف معناته انا غير مؤمن، ما يعني الضعف ما هي قلة ايمان تمام او فشل زي ما قال اخونا قبل شوية نصري، ما قلت ايمان، ما فشل، ما ضعف مني، لكن بيجي وقت انا بحتاج انه انا اقيف واقول لا انا تعبت، انا ما قادر ما اكمل. يا
1: عندنا رسالة كمان من مبتسمة رغم الظروف، مبتسمة يعني شكرا لك، بتقول صباح الخير يا أستاذ هيثم، وفعلا يا أستاذ لازم نكون أقوياء، لازم نكون أقوياء كده، وضحية أكتر يعني ادينا مساحة فيها من عندك، حيث إنك أنت تشرحي لنا فيات وحال، فيات ظرف، فيات وضع، في كل الأحوال، ولا في معنى تاني لأنه لازم نكون أقوياء. نقطة مهمة جدا تاني وكذا إحنا يعني منشارك فيها، هل القوة النفسية معناها يعني ما نبكي؟
0: لا طبعا، لا نبكي ونسكل وندرد لا بالعكس، القوة النفسية ما معناتها إنه أنا ما أبكي أو إنه أنا ما أعبر عن مشاعري زي ما أنا قلت، إنه أنا ما أتكلم، لكن زي ما أنا قلت حسي قبل شوية إنه وده ما مرض، يعني إنه أنت بتبكي وتعبر عن مشاعرك ده ما مرض نفسي ولا ضعف منك، لكن بالعكس في دراسات كتيرة، دراسات حاليا ورت أو اتكلمت إنه البكاء ده أول تعبير بتاع مشاعر صحي جدا للإنسان تمام، انه انت ابكي اول ما تحس انك مضغوط ابكي، ليه؟ لانه ده بيساعدك على تنظيم التوتر، انك انت لما بتبكي بتطلع التوتر وبتطلع الطاقه السلبيه من جواتك. السؤال ما بيبقى انك انت بكيت ولا داير تبكي ولا ما عايز تبكي، السؤال الحقيقي بيبقى كيف انا تعاملت مع المشاعر دي بعد كده، بعد ما اوكي بكيت تمام او ما عايز ابكي، اوكي جاتني اي مشاعر سلبيه، هل انا حكبتها؟ هل انا ليه؟ لانه لو لما نجي قدام حنعرف الكبت الكثير ممكن يؤدي للانهيار، وزي ما انا قلت حاسب يوديك توتر واكتئاب حياه كثيره، فلا انه انا بكدي شيء ده شيء صحي جدا.
1: اذا الكلام مهم جدا الاعزاء المستمعين، انه من حقك تبكي، يعني ما يعني ما تخطها كده لانك انت راجل ما احنا سمعوا لنا، لكن نعمل شنو؟
0: لا لازم لازم تعمل لك ركم بتعبيك كده
1: انتوا يعني انتوا رايكم شنو المستمعين الكرام في الكلام اللي بتقوله دكتورة كاميليا كرجال؟ يعني هل من حقنا واحنا بنعيش الوضع ده ولا لا؟ تعالوا نشوف رسالة من تاجو عبد الرحمن، لو أنا قريت الاسم صح تاجو في الصباح ده
0: تقوى
1: تقوى تقوى عبد الرحمن بتقول صباح الخير عليكم، عمره ما كان طلب المساعدة ضعف. يا سلام عليك، بالعكس طلب المساعدة بيجي من الشخص الواثق القوي العارف إنه وقت يلجأ لشخص آخر فقط من باب العشم. بس يا ريت وقت نكون تعبانين ومرهقين نفسيا نلجأ للشخص الصح، الشخص اللي بيفهمك وبنصت لك بكل حب، اللي بيقول لك أنا جنبك وبيطبطب عليك وبينتشلك من قمة الألم لقمة الأمل والطمأنينة. ولو ما عندك الشخص ده في حياتك ما عيب ولا مشكلة، لو طلبت المساعدة من مختص نفسي يرتب معاك نفسك وأفكارك. الشخص ده غالبا مرات بيكون مفقود، أو يعني في ناس ما نصدم ناس في الحتة دي، لكن لو لاحظتي نقطة الشخص الصح، هي الجملة دي مكررة
0: كتير
1: أو كتير تكررت، بيدل على شنو؟
0: أنا من وجهة نظري

0: الشخص الصح هو الشخص اللي عنده
1: حكمة الأمان
0: الحكمة الحكمة تمام نعم. واللي بيديك لما انت هو مصدر امان. طبعا هو الشخص الصح ده انا ما حمشي لاي زول لو انا ما حاسس بالامان تجاهه تمام. الشخص الصح هو يعني بعد ان هو مصدر امان انه عنده نوع من الحكمه على الاقل. يعني لما انا اجي اتكلم معه يعرف بتين يسكت ويسمعني ويكون عنده ويعرف بتين ينصحني. لانه ما كل الفكره انه انا كل ما اجي اتكلم مع زول بكون محتاج زول يديني نصيحه او كاد بس بكون محتاج انه اتسمع بس تمام او كاد بكون محتاج انه انا يطبطب علي اتحضني يسيبوني ابكي فهمت تبكي تتحضن من غير ما يقولوا لك ولا كلمه او كاد بتكون لا محتاج لنصيحه. فالشخص الصح ده يكون بيعرف يتعامل معك في كل الاحوال دي. يعرف بتاني يتكلم بتاني يسكت بتاني يسمعك ويطبطب عليك وبتاني يشد يديك نصائح تشد شويه من عزمك او نصائح تشدك لو انت ماشي في طريق الغلط. تاني حاجه انه هو زي ما قلنا مصدر امان وانه يكون الشخص موثوق به وانت اللي بتثق به يعني انت تثق فيه يعني انه هو ما حي يلومك في يوم من الايام انك انت كنت ضعيف. ما حيطلع ضعفك ده للناس. يعني يجي انت الليله تحكي له عن مشكله وتنكسر قدامه ليله انه انا لما اجي لمرحله انه انا ضعفت وببكي وكده الزول بيكون مكسور. فانت لو ما بتثق في زول انه هو ما حيستخدم الحاجه دي ضدك فبالعكس ده الشخص الصح تماما.
1: الحكيم يعني اللي احنا بنقول عليه الشخص المختبر للألم او يعني عنده النصيحة الصحيحة او عنده الطريقة اللي ممكن تخفف من او تشيل من الألم او توجهني في الطريقة الصحيحة بانه انا ادير الوضع ده كيف وانا اتعايش مع الوضع ده كيف. تقوى شكرا لك ومبسوطين جدا لوجودك معنا. اتمنى تكملي معنا وانت يعني بتشاركي في كل سؤال بتشاركي في كل فكرة. الغالية الزميلة الأستاذة إيناس صباح الخير عليك. كمان هي بتكتب لنا بتقول صباح الخير على الغاليين. طلب المساعدة ما غلط ولا حرج. الغلط والحرج إنك تظهر إنك قادر وبعدها تفشل. تمام. قمة الوعي إنك تعرف قدرتك لحد وين ونسيب الآخر يكمل معانا. أنا أكون عارف قدرتي وين لحد أو لغاية وين وبعد كده أنا أسيب الآخر يكمل معانا المشوار ده لأنه الآخر ده ممكن يعاني من زاوية تانية أو يكون شايف الزاوية أنا أيوة. عندي أو الناقصة عندي وده الشخص اللي انت بتتكلم فيه قبل شوية. لكن الواحد يقول لك كرامتي ويقعد يضغط على نفسه لحد ما يقع. لكن في نفس الوقت ما محتاج أظهر ضعفي لأي زول وكده. برأيك شنو الكلام ده؟
0: يا ودي المشكلة حاليا. دي مشكلة حاليا الناس وقع فيها. أنا بس عايز أضيف حاجة تانية لإناس إنه في فرق بين إنه أنا أكون قوي طول الوقت وفي فرق بين يعني عايزين نوازن بين القوة والمرونة تمام. المرونة النفسية انه انا زي ما قالت ناس انا عارف مقدرتي لحد وين وبقف لحد هنا وبحتاج يعني بجيب زول يكمل معاي تمام. دي واحدة من حياتي انه انا اكون مرن نفسي. مرن دي انه لا انا بسمح للناس ان هي تساعدني, بسمح للناس ان هي تتدخل معي, بسمح للناس ان هي تمسك ايدي وتكمل. انه في حتة الكرامة ما معناتها عدم الكرامة انه انا اطلب المساعدة او اطلب من شريك مثلا من شريكي انه هو ايا كان من هو انه هو يمشي معي خطوه بخطوه. ما دي ما لها علاقه بالكرامه خالص. احنا فاهمين الموضوع ده غلط. ف انه انا اكون قوي هي طلب المساعدة على فكرة زي ما قالوا ناس كتير هنا دي قمة الشجاعة انه انا اطلب مساعدة من زول. ما كل الناس بتصل للمرحلة انه هي تطلب المساعدة من الناس. لكن لو انا وصلت لمرحلة معناته انا عندي مرونة نفسية بقدر اوازن بين القوة والصلابة والصمود وفي النهاية مرونة نفسية أقدر أعمل بالانس بينات وأقدر أعيش حياتي صح.
1: إذن المستمعين الكرام ما زلنا معاكم, ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع هذا الصباح الجميل. منو أقنعنا إنه الإنسان منو أقنعك إنك لازم تكون قوي؟ إذا قلت ما في زول شاركنا كمان ودي حاجة مهمة جدا جدا. نذكرك ونقول لك عزيزي المستمع انك ممكن تتواصل معنا من خلال الواتساب اذا في اي سؤال, اذا متحفظ أو يعني بتحتاج لمساعدة معينة، بتحتاج لأي إشاد أو توجيه، مرحب بك يعني. وإحنا سعيدين جدا بأنه ممكن نتواصل معاك من خلال الرقم 0-35-79-76-55-35-9. ومرحب بأسئلتك، مرحب بأي فكرة أنت مشغول بها. منو أقنع إنه الإنسان، أقنعني إنه الإنسان لازم يكون قوي طول الوقت؟ منو قال إنك لو بكيت تبقى ضعيف؟ ومنو قال إنك لو قلت أنا تعبت معناها استسلمت؟ ومنو قال إنه طلب المساعدة عيب؟ منو قال لك طلب المساعدة عيب؟ هل ربوك على كده إنه ما تطلب مساعدة من زول؟ هل نشأت بفكرة أو في البيت يعني خدتوها لك كده نقطة وما في يعني أي مفر منها إنه ما تطلب مساعدة؟ الغريب إنه بقينا نعيش في زمن الكل فيه بيحاول، زي ما قالت قبل شوية واحدة من الزميلات، إنه دارين نظهر، دارين نوري الناس إنه إحنا بخير، إنه إحنا كويسين، إنه إحنا ما في عوية. في في في في حقيقة كده، بعد الحرب في ناس أظهرت صورة أو أظهرت حقيقة كاذبة، وفي ناس حاولت إنه تهرب من الحقيقة دي، إن إحنا بنحتاج للمساعدة، ودي حاجة صعبة جدا جدا. ما في إنسان في الدنيا ما مر بيوم حس فيه إنه خلاص تعبت، ما في، كلنا مرينا بده. حتى أقوى الناس اللي بتشوفهم حواليك، أبوك، أمك، المدير، أي زول كان، كلهم عندهم لحظات ضعف. منو اللي أنت متخيل كده يوم من الأيام ما عنده لحظات ضعف؟ ما أظن،
0: ما في. أقوى الأقوياء بينهاروا،
1: أغنى الأغنياء
0: بينهاروا، أنجح الناس بينهاروا.
1: يا أخوانا، إذا إذا إذا إذا دي الحقيقة لابد تعرف الموضوع بيحتاج لإنك أنت يا أخي أغنى الأغنياء. في ناس انتحروا، في ناس يعني كتر روحه بكل بساطة.
0: شوف معظم المشاهير وبالذات بتاعنا الفن بتلقاهم، يعني لو جينا حقيقي أن حتى العالميين انتحروا، ماتوا بالانتحار. في ناس ناجحة جدا، ناس ناجحة جدا من ناحية بيزنس وكده، بس منهارين نفسيا. حتة الانهيار دي النتيجة النهائية للكبت. فهمت؟ أنا أقعد أكبت نفسي، أكبت مشاعري، وأخزن وأخزن وأخزن لحد ما يجي يوم من الأيام أنا ما قادر أستحمل أي كلمة، أي ضغط. يعني تخيل معي أنت شايل كيس كبير، تمام، وماشي طول الوقت أنت بتخد فيه حجار، طول الوقت بتخد، والكيس بيشنو بيوسع، وأنت بتخزن، والكيس ما لاقي الحجار دي، ما لاقي حتة. عارف لو جيت في الآخر خطيت بس زرة بتاعت رملة، الكيس حيحصله شنو؟ حينشرد. ده فكرة الانهيار، انه انا طول الوقت بكبت جوا، بملى الكيس نفسيا بتاعي، واخزن فيه واخزن فيه، لحد في يوم بس لو حتى لو في الشارع زول ما قصدك قال لك انت كده، او يا زول، او نهرك، خلاص هتبكي وحتنهار، والناس هتقول الموقف ما بيستاهل. هم ما عارفين انه فعلا الموقف ما بيستاهل، لكن ما عارفين انه انت كبت على نفسك وضغطت نفسك وما بتعبر عن مشاعرك، لدرجة انه بقت هي، اذا ما اقول شنو، القشة التي قسمت ظهر البعير. يعني القشة دي هي طلعت كل شنو الموقف. فانا بنصح انه ما نخلي نفسنا نصل لمرحلة الانهيار، تمام؟ اول باول خلينا نطلع مشاعرنا. طرق كثيرة ممكن انا اطلع، مش بسبيك حاليا، ممكن انا اكتب.
1: تعالي نقف في الحتة دي،
0: ايوه،
1: لإخراج الكبد ده أو لإخراج المشاعر ده أو للتعبير عنها. وإحنا بناخد خطوة، يعني كثيرين بيسمعونا، كثيرين بيتابعونا حاليا، ونفسنا كده إنه هم يفهموا إنه دي حقيقة، ما فلسفة. يعني الحتة اللي بتقول إنك تخرج تطلع الحاجة دي جواك، ما نظرية فلسفية كده جابوها ناس علم النفس، أو يعني زود داري يعمل ترند، لكن هي شنو؟ أو يعني أبسطها إنه الزول ده يعني في يومه يقدر يطلع الحاجة دي.
0: شوف، لو أنت عايز تعيش حياة صحية، أنا طبعا صحية نفسية صحية، وإنك أنت ما يكون عندك كبت، لازم لو ما كل يوم على الأقل خلال كل يومين أنت تقعد مع نفسك. لازم يكون عندك, أنا بسميه دائما مي تايم. مي تايم ده شنو؟ إنه أنا بجيب مثلا لو بحب الآيس كريم, بحب شاي, بحب, أو لو ما بنغرق أي حاجة, أقعد أنا ونفسي, أقعد بيني وبين نفسي, أقيم أنا كنت كيف خلال اليوم, شنو زعلني. ولازم, لا احنا مشكلتنا انه احنا بنكبت لانه ما بنلاحظ الحاجات البسيطه اللي بتدخل فينا مشاعر سلبيه, فهمتني؟ يعني مثلا الليله انا في الشغل زول قال لي مثلا كلمه اثرت فيني لكن ما وقفت عندها, تمام؟ ده شنو؟ ده حاجه خلت زعلتني لكن انا ما وقفت عندها وعديت عادي. بكره حيقول لي كلمه بعد بكره اللي حمن اصل لمرحله انه في يوم عايز اضربه, فان انه هم ما يكون قاصد انه هو في الوقت اللي انا عايز اضربه فيه ده انه هو قال لي حاجه, لكن عشان انا من جواي الحاجات تراكمت فانا بقيت شنو ما قادر استحمله يعني بعد كده. فانه انا اقعد خلال اليوم او اقعد في اي كل يومين او اقعد على الاقل نهايه الاسبوع اقعد بيني وبين نفسي اطلع المشاعر دي, اطلعها كيف؟ اطلعها من بكى لو انا بقدر ابكي أبكي, لو أنا بقدر أصرخ أصرخ, لو أنا ما بعرف أبكي أو أصرخ فيه أمسك القلم والورقة أكتب كل المشاعر السلبية جواك. ليه؟ لأنه كده أنت بتفرغ المشاعر دي, بتطلعها من جوا, بتنزلها في الورقة وشيل الورقة وبعد كده شرطها. ما ضروري
1: تعبير.
0: أيوة ما ضروري تحتفظ بقى. الفكرة أنه أنت بس تفرغ الحاجة ما كويسة دي جواك بحيث انك تقدر تكمل بعد كده يوم جديد. وبعد كده كل ما انا بفرغ في الحاجة ما برجع بتذكرها. تمام؟ فبيكون انا عندي صلابة نفسية انه انا لا كل يوم انا ببدأها بمشاعر ايجابية جديدة, ما تراكمية, ما حاجات تراكمية جواي. فالطريقة اللي انت ممكن في ناس لا ولا بيتكلموا ولا بتاع, بيمشوا, امشي ان شاء الله تمشي ساعتين. لما انت حس انك انت طلعت المشاعر السلبية لجواتك وقف بعد كده. لكن لازم نقعد بينه وبين نفسنا على الأقل خلال الأسبوع. دي حاجة مفيدة جدا.
1: رأيكم شنو المستمعين الكرام نجرب واحدة من الطرق دي؟ وفي ناس عندها مساحة بتاعت أماكن فارغة ممكن يبكي فيها يصرخ فيها. وهل في بعض الأساليب الممكن تكون مرات بطريقة انفعالية, هل ده يعني ده بيدل على إن الزول ده بيطلع شحنة سلبية جواه؟
0: أيوة أكيد.
1: في ناس بيتكورج, في ناس بتعلي صوتها, وفي ناس هل ده بيدل على الحاجة دي؟ أيوة. إنه في كبد جواه. أيوة. بيعبر بطريقة ما أو
0: أيوة إنه شوف إنك أنت تعلي صوتك شديد أو يعني مثلا بنلقى زول بيكورك في موقف بيكورك بطريقة هستيرية, يعني بيعلي صوته وبيهيج وبيرفس وبيضرب, في حين انه الموقف صغير يعني ما بيستاهل كل المشاعر دي. فإحنا ذاتنا بنستغرب الموضوع ما بيستاهل, هو ليه عصبي كده؟ هو عصبي عشان هو عنده ضغط نفسي, هو مكبوت, هو ما عارف. فالموقف في حد ذاته مشكل, يعني سبب له مشكلة كبير مع انه الموقف ما كبير, فهمت؟ فدي ترجمة انك انت تكسر الحاجات في البيت, ودي كلها ترجمة لمشاعر جسمك. لانه شوف يا هيثم, لو ما طلعت المشاعر دي بطريقتك انت, براك انت بإرادتك, مشاعرك حتعرف تلقى طريقة تطلع بيها.
1: ده خطير.
0: عشان كده بدل ما انا خليها هي اللي تنفس عن نفسها بطريقة عصبية, بطريقة أنه أنا أأذي روحي. في ناس بتصل مرحلة تقطع نفسها, عديل تجرح نفسها من الكبت والألم الجواها والضغط, أو في ناس بتنتف شعرها, أو في ناس مثلا بتاكل من القلق وبتاع. فلو هي, لو أنا ما طلعت المشاعر دي بطريقتي أنا, بطريقة بسيطة, بطريقة يومية, بطريقة عادية وسلسة, هي حتلقى طريقة بتطلع روحها فيني.
1: يلا الموضوع ده كيف معاكم الأصدقاء؟ يلا الموضوع ده بيحتاج إنه نقيف وما نظلم نفسنا. والحاجة جواك اللي أنت ممكن متعباك الأيام دي ما قادر تعبر بها, خلونا نعترف بحتة إنه محتاجين للناس الصح, محتاجين للي بيفهمنا, محتاجين للممكن يشيل عننا شوية وياخدنا إلى يعني بر الأمان. دي حاجة مهمة جدا. هل في بعض الحياة ممكن تخلي زول يخفف الموسيقى أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء؟ يعني هل ده ممكن برضو تعبيره في أنه يعني يمارس رياضة معينة أو نوع من يعني في ناس اللي بتمشي تلعب ألعاب قوة.
0: أيوة.
1: في يعني في ولا هي
0: دي واحدة برضو ممكن تكون من طرق التنفيس عن الكبت والمشاعر، إنه أنا أسمع موسيقى، أغني بصوت عالي، المهم دي طريقة لو هي اللي بتريحك دوت أعملها. في ناس إذا ما أنا قلت لك الرياضة ممكن تمشي تتمشى أو تجري أو تمشي تنزل جيم أو تعمل فيها. في ناس كمان بالذات لو كان ربة منزل بيصلوا مرحلة بس شفت لو غسلت عدة طلعت كل العدة وقعدت أغسل فيه حتى لو نظيفة، دي نوع من ده نوع فعلا يعني أي نشاط أنا بعمله بطلع فيه الكبت بتاعي الطاقة ما كويسة المشاعر بتاعتي دي، ده حاجة صحية. المهم إن هي تطلع
1: يعني. إذا كبت المشاعر ما بيعتبر قوة؟
0: لا
1: يعني ده من الآخر
0: كبت المشاعر يؤدي للانهيار يؤدي للانهيار والضغط النفسي.
1: طيب وإحنا مكملين معاكم وإحنا بناخد رسائل من المستمعين وبناخد بعض المشاركات المختلفة من الناس الغالية اللي بتسمعنا والبتابعنا. أستاذ ميلاد صباح الخير عليك، ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم مع راديو سمر أحبائي بوجود دكتورة كاميليا وأستاذ هيثم، وبيقول إسبانيا بس وصلت طبعا، وبيقول بصراحة شكرا لكم عبركم أشكر أخي المحبوب قسيس كوة شمال، وبعد الوالدة ساعدني أكون شخص قوي في حياتي. تحية للقس كوة شمال، وتحية ل دور اللي لعبته كمان يا أستاذ ميلاد. يعني أنت الليلة بفضل وجودك في المجتمع، بفضل مشاركتك الدائمة للقبيلة والأهل لكل الناس، حقيقة كمان أنت بترد هذا الجميل بطرق مختلفة جدا جدا. وبقول إنكم بيكمل بيقول إنكم لو الصحة لو الصحة
0: يعني.
1: ياريت تعرف تطلب مساعدة من شخص له تجربة في حياة، ودي النقطة اللي احنا وقفنا عندها. بنشكرك جدا جدا. بكري آدم عمر بيقول التحية لكم، شكرا، بس منتظرين كمان مشاركتك، منتظرين رأيك تضيفه لنا. كودي نابليون شالوكا صباح الخير عليك، مرحب بك يا كودي، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. بيقول منورين الإخوة هيثم وكاميليا، موضوع شيق وجميل حقيقة. الإنسان الذي له الفضل أولا أبي وبعض الأصدقاء، وأحب أضيف إنه قدر ما تمر بظروف يا إما تقوى أو تضعفك أو تقويك أو تضعفك وتكسرك هنا وتكسرك هنا، يبدأ في تأسيس نفسك من البداية. هل أنت عودت نفسك للصدمات ووضعت الحلول مسبقا والتعامل معها بجدية وحزم؟ حقيقة كنت غايب لفترة نسبة لبعض الظروف وجري الحياة، مبسوط أعود مرة أخرى للمشاركة، ربنا يبارك حياتكم. شكرا لك يا تشالوك، احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا. دكتورة كمان هو أضاف لنا حاجة مهمة وإحنا عبرنا عنها ومرينا بها، لكن يعني في ناس مرة تانية للشخصية التانية بتضيف على إنه في ناس لهم فضل في إنه هم يلعبوا دور كبير في بعض الحاجات المهمة في الحياة، لكن هو كمان بيضيف نقاط مهمة إنه قدر ما تمر بظروف إما تقويك أو تقوى أو تضعفك أو تكسرك هنا، قال بتبدأ تأسيس في نفسك. هل أنت عودت نفسك للصدمات ولا يعني في إضافة جديدة في الكلام ده؟
0: أنا بس عندي فكرة إنك تعود نفسك على الصدمات دي هي إنك أنت تكون مهيئ نفسك عقليا مسبقا إنك أنت لازم حتتلقى الصدمة. وده الأول الكلام اللي أنا قلته في الأول، إنه أنا تعودت على القلق، اتعودت على الصدمات، اتعودت على التعب. فهمت؟ أنا هيأت الجهاز العصبي بتاعي إنه في أي لحظة حتجينا صدمة، فإحنا خلينا نكون مستعدين، وده عكس اللي أنا بقوله. فهمت؟ الفكرة إنك أنت لما أنت تجيك الصدمة تمام تلاقيك هادي تمام، وحتى لو الصدمة أثرت فيك شديد تجيف فيها تمام، لكن ما تتجاوز مشاعرك فيها. الفكرة إنه إحنا بنتعامل مع الصدمات والمشاكل والظروف على أساس إن هي هي لازم تقوينا في كل الوقت. تقوينا دي انه احنا نتعامل معاه زي ما قال بحزم, وده صح, انا هتعامل مع ده, لكن في الوقت نفسه, في الوقت نفسه انا لازم اعيش المشاعر دي, لازم ادي المشاعر حقها, وبعد كده زي ما انا قلت بعد ما بكيت اها هتعامل مع المشاعر دي كيف, فهمتني؟ ودي المشكلة هنا, انه احنا بنقوي نفسنا شديد لدرجة انه ما بنعيش المشاعر بتاعتنا, فهمتني؟ دي دي لا دي لا. وانه شوف في حاجة اسمها التجاوز, انه انا مثلا كل حاجة بتجاوزها ما مشكلة, في اوقات في حاجات انا بقدر اتجاوزها, وفي حاجات فعلا بتطلب انك بتطلب منك انك انت تتجاوزها سريع, لكن المشكلة لما التجاوز ده يبقى ده اسلوب حياة, حتقدر حتفضل تتجاوز تتجاوز الامور تتجاوز الامور لدرجه تخش في كبت النفس والانهيار والكلام ده كله.
1: ما زلنا معاكم المستمعين, ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع حلقتنا والاعتراف اللي دائما بيساعدك, الاعتراف اللي بيخليك انك انت قادر انك تفهم الحياه وتتعايش مع الظروف المختلفه. اذا الاعتراف بالضعف او بالتعب ما ضعف احيانا, ده أو دي أول خطوة يعني, يعني بيقولوها ناس علم النفس إنه نحو الشفاء.
0: أيوة بالضبط.
1: ودي حاجة مهمة جدا جدا, عشان كده إحنا بنشجعك على الحتة دي إنك تعترف ببعض الحياة اللي ممكن تكون كانت غلط, تعترف ببعض المفاهيم, تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن أنت ماخذها بطريقة ممكن تكون صعبة جدا جدا في الحياة. إذا خلينا كده نقول كده, آخر مرة قلت فيها أنا تعبان كان 200 بصدق, يعني بمصداقية ما تكتبها, لكن بينك وبين نفسك, وقلتها لمنه؟ هل لنفسك ولا قلتها لزول حسيت إنه ده الأمان بتاعي, ويعني وريت قدر شنو إنك أنت مر بظرف؟ هل حقيقة أنت مر بظرف وما كلمت زول وأنت تعبان لغاية هسه, وأنت تعبان لغاية هسه, أنت في ضيقة, هل أنت في أزمة ولما نفسك وقافل نفسك أنه ما قدرت تتكلمي مع زول, شنو الحالة اللي ممكن تكوني أنت مر بها حاليا وأنت بتسمعينا؟ ممكن يكون ما في زول عارف دكتورة, ما في زول شايف اللي انت فيه وغير ربنا وانت مع نفسك, لكن انت في حالة حرجة جدا جدا, انت في وضع نفسي يعني ما مفترض انك تكوني فيه, ما مفترض انك تكون فيه. انا ما بعرف شنو هي, كثيرة جدا جدا ظروف الحياة وضغوطات الحياة وفي الغربة اللي احنا عايشين فيها, ويعني مسميات كثيرة, لكن هل انت في الوضع ده, انت في الحال ده؟ ف صعب جدا جدا انك تستمر, انك تكمل بالطريقه دي, انك تكمل بالطريقه دي. فاحنا معاك في هذا الصباح, احنا معاك في الصباح, ونقول انه في مساحه, في وقت كويس جدا جدا, ربنا بيقدر, احنا بنقول, لكن ربنا كمان ادانا حكمه دكتور, ادانا عقل على انه احنا بشر بنحتاج لبعض, وما ضعف انه انا اجي اطلب. ونجيف عند حته ونمشي لسؤال مهم جدا جدا, شنو بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ لمتين انت حتكون قوي؟ انت دار تفتكر يعني انت حتكون قوي لمتين؟ انت حتنهار زي ما انت سمعت قبل شوية, وانت حتنهار زي ما انت حتوصل لمرحلة ما اقول لك انتحار, وما بعد ما يعني اقول لك انه ممكن تكون انت خلاص قررت المشكلة دي. ممكن فعلا دكتورة يعني زول يكون مر ب يعني مشكلة حقيقية, إذا كانت مادية, إذا كانت نفسي, إذا حاليا ما في زول ما عنده مشاكل وفي الظروف اللي احنا فيها دي, لكن لمتين شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟
0: أنا قبل ذكرت جزء من الحاجات, يعني إنه لو أنا لما أنا أحاول أكون قوي طول الوقت من غير ما أعترف حتى بيني وبين نفسي إنه أنا تعبت, أنا ضعفت, وللأسف بسمع نفسي إنه ما في مجال للضعف, ما في مجال للقوة, للاستسلام, ما في مجال للتوقف زي ما بقوله, أنا لازم أجري طول الوقت زي ما أنا قلت قبلك, لو أنا ما عبرت جسمي بيدفع الثمن, جسمي اللي هو جسمي ده هو اللي بيدفع الثمن, عقلي بيدفع الثمن, فهمت؟ هفضل انا متوتر طول الوقت, قلقان طول الوقت, هخش في اكتئاب تمام, وشنو حلقة نفسية أنا دخلت في كتاب وأنا ما عارف أنا مكتئب وأنا بس حزين وما عارف ما قادر أعرف السبب شنو. السبب ما هو جاك الليلة أو موقف معين، السبب هو عبارة عن سنين أو مواقف كثيرة ومشاعر سلبية اتراكمت جواك على مدار أيام طويلة، على مدار سنين طويلة، فبتصهر لك فجأة في إن هي جاك اكتئاب، جاك قلق، جاك فقدان شغف. طبعا فقدان شغف ده أي زول حاليا بيقوله أنا فقدت الشغف، إنه أنا ما قادر أكمل في الحياة، أنا ما قادر أكمل، يقولك فقدت الشغف في الوظيفة، فقدت الشغف في الصداقة، في العلاقات. فقدان الشغف ده بيجيك برضو من التراكمات، أوكي، برضو من كبت، برضو من إنك أنت ما قادر، بتصل مرحلة الانفجار مش الانهيار، أوكي، مرحلة الانفجار بعد سنين طويلة من الكبت، بعد سنين طويلة من الضغط، بتلقى نفسك أنت انفجرت في ناس بيتكم، انفجرت ما عايز لا شغل لا لا لا، ده بقول بتنسحب من الحياة، بتنسحب من الحياة، فبيبقى الناس يقولوا ما كان كويس، كان مبتسم، كان بيقول ما بيتكلم، ما كان بيتكلم، يعني هو ما في يوم وصل مرحلة عبر لنا إنه هو تعبان.
1: وبنكون فرحانين.
0: أيوة.
1: الغريب إنه إحنا بنكون فرحانين إنه هذا الإنسان ما قاعد يتعبنا.
0: أيوة بالضبط كده. أيوة. ففجأة كده لما ينهار، فجأة كده تسمع به وبدأ يتعالج نفسيا، فجأة كده تحس به إنه هو لا بدأ ينسحب من الحياة، بنرجع نقول شنو، هو ما كان قوي، هو ما في يوم من الأيام اشتكى، ما في يوم من الأيام قال أنا تعبت، ما في يوم من الأيام حسينا به إنه هو شنو، إنه هو ضعيف. فدي الحاجات اللي بتظهر. المشكلة إنه لما إحنا نكبت نفسنا طول الوقت ونحاول نبان بالصورة بتاعت الأقوياء دي، للأسف بعدين لما نقع الناس ما حتساعدنا، ما في زول حيجي يمسك يدك، أوكي، كل اللي حيقدر يقولوا إنه هو كان كده وبيقى كده، تمام، ما في زول حيتفهمك، ليه؟ لأنه حيعتبروا إنه ده ضعف منك، خلاص هو منهار أصلاً. لما هو ما قدر الحاجة ليه دخل فيها، ليه عمل فيها، ليه هو وليه بيحاول يصير لنا القوة مدام هو كان ضعيف، ما حيقدر يفهمه، لكن إنك أنت وصلت مرحلة إنك أنت انهرت.
1: خلونا نقف الوقفة دي يا أخوانا، خلونا نقف كده في الكلام ده ويعني نعمل فحص كده سريع لنفسنا، نبتدي بها لنفسنا كده، وتعالوا ناخدها كده في ناس البيت، الناس اللي قاعدة في البيت، يعني أدي صورة كده يعني مسحة كده عامة لناس بيتكم، أولادك، زوجك، بناتك، المسمى اللي عندكم كيف، يعني التسميات العلمية اللي احنا بنتكلم فيها بخصوص الحاجات النفسية داخل البيت، والممكن تكون يعني ما منتبه لها، احنا ما مصحصح لها، وعندنا الاعتقاد اللي احنا قلناه قبل شوية، والنتيجة دي ممكن تكون زي ما قالت الدكتورة قبل شوية، ما كان قوي، ما حسينا به، وكنا بنصفق له انت قوي انت قوي، وفجأة يعني تظهر او يظهر سلوكيات، يظهر طرق او اساليب تعلي الصوت وبكاء وعدم شغف. هل ولدك وصل لعدم الشغف؟ هل انت كأب وصلت انه ما في شغف لأي حاجة؟ انت يعني الصيغة دي بنقولها كرهت نفسي وكرهت اي حاجة.
0: ايوه كرهت الحياة، دي الانسحاب من الحياة.
1: انا كرهت الحياة. الشغل كرهته خلاص، لكن اتاري انه في هناك تراكم غير عادي. الشباب اليوم اللي ما قادر يتزوج، الشباب اليوم اللي ممكن ما لاقي مساحة على انه يعني يترجم كل الحاجة اللي درسها، كل الحاجة، أو يلتحق بوظيفة أو بمهنة، أو ممكن يكون بمستوى أصدقاء أو حاجة، يعني حتى رجوع للسودان لا عارف ماشي شرق ولا جنوب، فواقف كده في دائرة هو بيلف حولها، وبعد كده تنتج ردود أفعال صعبة، تنتج حاجات إحنا ما لا كنا في الحسبان، وتجي الحتة ما كان طالع ونازل في القهوة،
0: أيوة،
1: وبيقعد في الشارع وبيضحك برضو إحنا ما حاسين بيه، هذه مشكلة. فخلونا نعمل فحص كده، خلونا نرجع كده لنفسنا ونشوف إحنا مالنا، أنت مالك، الوضع النفسي عندك كيف، الوضع النفسي عندك كيف صديقتي المستمعة، يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. والسؤال ده شنو بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ هل الكلام اللي قالته الدكتورة قبل شوية وقالته كميلة قبل شوية هو ده الحاصل ولا لا؟ تعالوا نشوف ميلاد قال شنو. ميلاد قال نصيحة منك, نصيحة منك شنو يا دكتورة في ضعف المالي بالذات للشباب اليوم مع الأمور الصعبة ومع مع مع قوة لكي أنهب ومعي قوة لكي أنهب.
0: أنهب
1: تنهب زول تسرق زول النهب يعني. الأمور صعبة بيقول الحالة المادية صعبة ولكن يعني ومع القوة لكي أنهب يعني. ففي في فكرة زي كذا أو في يعني بيقول لك شنو النصيحة ممكن تقدميها أو يعني نسميها طرق تانية ل ل ل ل, ل, ل
0: دي إيجاد حلول سريعة.
1: إيجاد حلول سريعة لموضوع الوضع المالي. الممكن يكون.
0: أنا بالنسبة لي الوضع المالي ده ما وضع مختصر على زون معين أو زي ما بقوله حصري على ناس حاليا. حاليا الوضع المالي يعني أنت لو جيت الوضع الاقتصادي عامة في العالم كله في مشكلة. لو جيت على مستوى الأسر تمام بالذات مع بعض الظروف والحروب اللي احنا عايشينها حاليا أثرت يعني كثير. بس المشكلة إنه بيبقى الكسب السريع ده اللي إحنا بنفكر فيه ونحن عايزين نكسب وزي ما بقول نجيب بطريقة أسرع ما عايزين نمشي بالخطوات المعروفة أشتغل أتعب أدخر قروشي أخطط صح أصرف أقلل مصروفاتي بيكون عندي حياة مستقرة مالية. لا إحنا عايزين أشتغل الليلة حاجة أو أدرى إذا بقول يجيب ضربة حظ أعمل حاجة الليلة يكون عندي طوالي 20 مليار في الديني من وين؟ من وين وين الظروف أصلا ما ده. لكن لو كل ما الفكرة بالنسبة لي لو عندك قوة إنك أنت تنهب وما نهبت طبعا أنت كده عملت الوصايا العشرة. لكن لو سرقت ودائما حاجة بقولها لو إنه اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل بس
1: ودي حاجة يعني ننتبه ونخلي بالنا منها. شكرا لك يا دكتورة وشكرا لميلاد للسؤال. لكن في تاني إضافة من صديقنا جمال ويلسون. جمال ويلسون صباح الخير عليك وتحية طيب وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. وكمان لشاب أستاذ سمير صباح الخير عليك يا سمير تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. والعزيز الغالي الأخ الفاضل النابو سليمان مرحبا بك يا النابو سعيدين جدا. وبيقول تحياتي هيثم والأستاذة كاميليا في سلام خاص وتحية من النابو. مبسوطين جدا النابو إنك أنت بتسمعنا وبتتابعنا. وسمير سمير بننتظر مشاركتكم أنتوا الاثنين. جمال ويلسون بيقول شنو صباح الخير أخي العزيز الأستاذ هيثم والدكتورة الفاضلة كاميليا موضوع الحلقة اليوم رائع جدا. نحن نعيش في عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية. المهم كيفية التعامل مع هذه الضغوطات والتحديات وبطريقة مبسطة كيف ترقص وسط العواصف دون أن تقع. يا أخي يا أخي تخطيتنا في مطب تخطيتنا في مطب صعب. لكن نقف عند يعني مشاركة الأستاذ جمال ويلسون عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية ما في ما في ما في مسمى تاني.
0: صح صح.
1: وهل ممكن نكون يعني نجل النقطة هل ممكن نكون إحنا أفضل وضعا أو حالا من ناس تانية في بلدان تانية ولا هي هي؟
0: شوف المشكلة
1: إذا كان هو العصر
0: هو المشكلة بتبقى يعني أنا بقدر ألخصك المشكلة كلها في الجهاز الذي نملكه هنا. الضغوطات جاية من وين؟ كل ما انفتحنا على هذا العالم من خلال السوشيال ميديا والإنترنت الضغط بيجي من وين؟ من المقارنة تمام. أنا بشوف هنا ناس ناجحة ناس عبرت زي ما إحنا بنقول ناس والنجاح بالنسبة لي دي الحاجة اللي أنا بشوفها. أنا ما بشوف الضغوطات اللي هم بمروا بها بشوف السايد الثاني. لكن أنا بيجوني هنا في السكرين بتاعي بيجيني نجاحاتهم بيجوني إنه هم مبسوطين بيجوني إنه هم وصلوا للحتة اللي أنا عايز أكون فيها. أنا بجي بقارن نفسي إنه أنا حاليا أنا ما عندي ولا حاجة أنا مفروض أكون زي شنو زي زول اللي قدامي في السكرين ده. فبيبدأ الضغط كيف بيبدأ إنه أنا ما بشوف هو عمل شنو وبعد كده أنا أعمل، لكن أنا عايز أصل، بس المهم أنا عايز أصل. فببدأ أنا شنو
1: أرسم خيالات،
0: مش أرسم خيالات، أأنب نفسي فهمت، وأضغط على نفسي نفسيا إنه أنا إنسان فاشل، أنا مهما عملت ما هعمل، أو أنا مفروض زي ما قال حسي أشوف طريق سهل جدا إنه أنا أصل للمرحلة دي من غير ما شنو ما أتعب. تمام. تاني حاجة فكرة الترندات اللي بتحصل، اللي بتحصل ده في ترندات النجاح وترندات السفر وترندات دي دي دي ناس عايشة حياتها هي، لو أنا جيت دخلت جو حياتها ممكن أكون ما عايزة حياة لا هم عايزينها. وكتير كتير ياما كتير من الناس بيقول لك ما تصدقنا إحنا على مثلا السوشيال ميديا، ما تصدقنا على الإنترنت، لأنه حياتنا ما مثالية. فهمت؟ يعني عين واحد من الحاجات الأسبوع الفات بقرأ قصة الواحد لأب هو إنفلونسر هو منفصل من مرته وبناته عايشين مع مرته، فبيعمل فيديوهات لما هو يجو في الإجازة، بناته كبار، فعمل الفيديو هم استقبلهم في المطار ومشوا المصيف وقعد انبسط معاهم وكده. جاء بعديها بيوم عمل فيديو، ده الفيديو اللي أنا حضرته بيتكلم يا جماعة إنه ما تصدقوا كل حاجة على السوشيال ميديا ولا تصدقوني حتى أنا. قالوا مبارح أنا صورت لكم الفيديو إنه بناتي جو واستقبلناهم وشفتوا كمية الحب اللي كانت ظاهرة في الفيديو وإنتوا عبرتوا عنها وشكرا للفيديو هذه، بس أنا عندي مشكلة حتى مع بناتي، واحدة من بناتي بتكرهني ومحملاني ذنب إنه أنا وأمها انفصلنا. وقاعد يتكلم إنه قدر شنو بيته دي في كل لحظة بتحاول تجرحه وبتحاول تألمه وبتحاول تذكره إنه أنت السبب إنه أنتوا فصلتوا ما عايشين بيناتكم، مع إنه بيته كبيرة. تمام. فبيقول إنه ما كل السعادة الظاهرة دي هي حقيقية. ليه؟ لأنه ما بعد الكاميرا أنا عايش ألم وعايش انفصال في أسرتي وعايش ظروف مع بنتي ما قادر أخليها كيف تسامحني. فدي دي دي معضلة هنا إنه أنا عايز أعيش الأسرة دي، فهمت؟ عايز أعيش السعادة دي، عيالي بحبوني وأنا بحبهم كده، وبنسى إنه ممكن بعد ما يطفي الكاميرا هو بعيش ظروف زي يمكن أنا في وضع أحسن منه. مثلا أنا أسرتي كويسة يعني من ناحية إنه هم ما منفصلين، قادر أهزر مع أبوي، قادر أضحك، قادرين نقعد ناكل مع بعض، لكن اللي هو بيحاول يصدر لي فكرة الأسرة السعيدة ما عايش الحياة دي في الحقيقة. فالفكرة بيبقى في المقارنات، إنه أنا بضغط على نفسي من وبقارن نفسي بحاجات يعني ما لا علاقة بحياتي أنا. ودي المشكلة هنا، أنت شوف حياتك شنو اللي بتقدر عليه وأعمله وشنو اللي ما بتقدر عليه وأسيبه. أنت ما مطالب أنك تكون مثالي ولا مطالب أنك تشبه الناس.
1: يعني أحيانا قد الله يضعنا في حكمة ما لتوصيل فهم إلى توصيل فهم أو فكرة هي بعيدة من منظوري، هي بعيدة من الفكرة بتاعتي. وزي ما أنت قلتي أحيانا بتكون في حالة يعني انت ما عارف وصل لها الناس دي كيف،
0: صح؟
1: الغير اللي وصل له الزول ده انت ما عارفه كيف، اذا كان بطريقه شرعيه،
0: ايوه
1: طريقه ما شرعيه. وحتى النظره الظاهريه اللي احنا بتوهمنا اليوم وهي خلف الكاميرات دي، وكثير من الناس ممكن ما عارفين ان الكاميرا دي بتاخذ زاويه ممكن تكون هي ما الحقيقيه.
0: هي غالبا، مش كتير، غالبا بتكون مع حقيقية، ودي للأسف.
1: السعادة المرات اللي قال بيشوفها في السيلفي هي ما سعادة،
0: صح؟
1: هي لحظية، يعني ده عن تجربة وده عن حقيقة. وفي كثيرين قصص قد يعني نكون إحنا ضايعين فيها، ضايعين فيها. فإذا ما تعيش بالظاهر، ما تنخدع بالظواهر. وزي ما بنقول يعني في ناس كثيرين من أول نظرة ما تحب الحاجة دي. الموضوع ما بس بقت إنه تحب البيت من أول نظرة، لا، ما تحب إنك تكون على الصورة من أول نظرة اللي أخذت فكرة كله سرحت بيك ودتك لبعيد. إذن بيحصل حاجات كثيرة لما أنت تحاول تكون قوي طول الوقت. إذن منو الأقنعك؟ منو الأقنع الإنسان إنه يكون طول الوقت يعني قوي؟ دي الحاجة اللي احنا مهم جدا ان نفكر فيها. تعالوا ناخد رسالة تانية من صديقنا عمر السنوسي. عمر صباح الخير يا عمر السنوسي، واحنا مبسوطين جدا جدا. بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، يا سلام عليك. وبيقول الإقناع هو الذي يفرض لنا القوة دو يعني دوما والوقت طالما نحن سعيين لأجل الغاية. أما طلب النجدة من قبل شخص آخر ليس إلا تمهيد لهدف قصير في زمن حساس يكون من الشخص المناسب ومتفهم لظروفك المؤقتة ويكون متفق عليها بالمردود لاحقا. يا سلام عليك يا ود السنوسي. 9 دقائق هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة. لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الابليكيشن، وإحنا مبسوطين جدا للناس اللي يمكن حملت تطبيق الراديو سمر وبيجت تسمعنا بالصوت، وفي ناس ممكن بتسمع وبتشاهد الفيديوهات وبتشاهد الحلقات بتاعتنا يوميا. إذا مرحب بكم وإنتوا بتتصفحوا وإنتوا بتزورونا وإنتوا بتكونوا معنا، وحابين كمان إنكم تشاركونا تفاصيلكم عبر الواتساب ومع الفريق المهتم إنه يواصل معاكم حديث خاص جدا جدا، وإحنا مبسوطين جدا بمشاركاتهم يعني وجودهم معاكم. إذا بنقول لكم يعني انتظرونا في الأماكن الجاية، عندنا مفاجآت جميلة وجميلة جدا لبودكاست جميل وفيديوهات ريلز جديدة وحاجات كده مهمة جدا إنكم أنتوا تكونوا معانا وتشاركونا هذا هذه المفاجأة الجميلة. إذا تحية لكم، ونتمنى في الصباح ده إنه نهدأ نروق ونبسط الأمور كده عشان ما نمشي لحتة صعبة. هل الزول القوي ممكن ينهار؟ سؤال ده مهم جدا جدا يا أخوانا. الصراحة جد أنت ما طوب، أنت ما حجر، يعني أنت ما جماد، أنت إنسان، والحاجة دي مفترض تكون عارف. هل الزول يعني ما سؤال ده ذاته ما عارف كيف هل الزول القوي بينهار؟
0: أيوة قلنا القوي بينهار، وانهياره أصعب من الزول العادي، من الزول اللي احنا بنفتكره اضعف. لانه يعني زي ما احنا حسي حكينا انه مكان قوي، مكان الانسان المتعود انه هو يتكلم عن مشاعره، المتعود انه هو يبكي، المتعود انه هو يشكي، يعني المتعود على الحاجه دي، ما خلاص هو بدا نفس عن الحاجه دي، فما بياخد وقت طويل لحد ما ينهار، او ممكن ما ينهار اصلا، لانه خلاص هو بدا زي ما بقول شنو، كل مرحله بيجدد نفسه، بيطلع الحاجات السلبيه. لكن الانسان القوي طول الوقت والبيكبت مشاعره طول الوقت، هو الانسان اللي الانهيار بتاعه اصعب بكثير من الانسان الضعيف. انا بس عايز اقول انه المشكله ما في انك انت تفضل قوي طول الوقت، المشكله انك انت تفتكر انه القوه الحقيقيه انك انت ما تعبر عن مشاعرك.
1: وده المفهوم الغلط.
0: دي الحياة
1: الغلط. وصراحة يعني دي تحدي لكل زول بيعتقد، كل زول خاطي في نفسه إنه حيظل هو قوي. وخلوني كده يعني أعتذر كثير لكل زول أقنعه، لكل زول زي كده مسكين، لكل زول يعني يوم من الأيام قالوا لدي القوة. يعني إنك ما تبكي وما تطلب المساعدة وما تقول لزول أنا محتاج وما تقول أنت تعبان، يعني واضح في ملامحك، واضح. نرجع تاني نقول أنت كائن، أنت إنسان وعندك مرونة معينة وعندك طاقة معينة وعندك قدرة معينة، وقدر ما عدلتها، قدر ما شلتها كده ما تقع، كده ما تقول أنا تعبت. تعال أمشي اشتغل، أسكت بس وشوف النتيجة شنو. إذا يعني خواتيم سريعة وإحنا بنمشي في الخمسة دقائق، شنو القوة الحقيقية؟
0: شوف، القوة الحقيقية إنك أنت تكون إنسان عندك المرونة النفسية، تمام؟ بتعرف بتين تتحمل الضغط، بتعرف بتين تقول تعمل بوست كده، أنا عايز أرتاح، أنا عايز أرتاح، اوكي تعبت عايز ارتاح، بتين انت تواجه الموقف ده بكل قوتك، وبتين انت تنسحب من الموقف ده، وبتين انت تطلب مساعده من الناس، تمام، وبتين انت تعبر عن مشاعرك من غير ما تستسلم لها. يعني شنو؟ انه انا اقول انه انا الليله حزين، انا زعلان، انا متضايق، لكن انا ما بستسلم للمشاعر دي، ما بخليها هي تسوقني. انه انا اعترف بها، حقدر اعالجها، حقدر اعيشها وحعالجها، لكن انه اخلي استسلم لها يعني انا اخليها هي اللي تسوقني وهي اللي تتحكم في تصرفاتي وفي قراراتي تجاه شنو، تجاه الموقف او تجاه الاخرين. وانه انا لما اسقط ما مشكله، ما مشكلة لو وقعت، المشكلة إنه أنا أفضل واقع، إنه أنا أقوم من تاني ويكون أجدد قوتي ويكون عندي شنو، عندي الطاقة إنه أنا أبدأ من جديد. ما مشكلة، زي أنا برجع أقول، ما مشكلة في إنه إحنا نكون قوية طول الوقت، المشكلة في إنه إحنا بنفتكر إنه ما مفروض نعبر عن مشاعرنا. أنا ما عارفة إنت عايز تختم ولا لا، لكن
1: لا
0: أنا
1: لا، في رسالة يعني هي جات نتيجة الكلام أنت قلتوه عن المقارنات، ونقطة دي حساسة جدا جدا. جمال بيرجع بيقول مقارنة نفسك مع الآخرين والغيرة هي أكبر كوارث في جميع المجتمعات. الامتنان والثقة بالنفس كنوز ثمينة، يا بخت الإنسان الذي له هذه الصفات العظيمة. للحتة بتاعت المقارنات المتعبانة المؤلمانة، إحنا مخدوعين من هذا الجهاز المفيد اللي إحنا مفترض نتعلم
0: حقيقي
1: نستفيد منه،
0: سلاح ذو حدين،
1: لكن إحنا موهومين بالخدعة اللي بيخدعونا بها الآخرين.
0: صح،
1: يعني دي حاجة صعبة جدا جدا.
0: yeah.
1: هل طلب المساعدة ضعف؟
0: لا.
1: لما نقول يا أخي أخوانا يعني اللي بيقنع الزول منه
0: أنا معلش ما حكيتك، أنا عاجبني جدا إنه كل الردود كانت أو كل الرسائل هنا لا طلب المساعدة مع ضعف، لا طلب المساعدة قوة، لا يعني هم كلهم هنا متفقين إنه إحنا الكلام اللي بنقوله طلب المساعدة مع ضعف، وفعلا طلب المساعدة بيطلب منك شجاعة شديدة كثيرة وتعتبر قوة في حد ذاتها. بس الكلام، هل بعد كده إحنا بنعمل الحاجة دي بطريقة عملية ولا هو بس مجرد شعارات وكلام؟ أنا بقول الحاجة لو أنا ما طبقتها حتفضل المواضيع زي ما هي. لو جينا بعد 10 سنين في نفس المكان اتكلمنا عن الضغط النفسي والضعف وكده، لو أنت ما بتعمل طرق عملية بعد كده وحاجات البسيطة اللي قلناها دي، هترجع تاني تكتب لنا نفس الكلام بنفس الطريقة. ليه؟ لأنه أنت ما بتتعلم. فالفكرة إنه إحنا كلنا بنعرف طلب المساعدة ده، لكن لحد حسي ما كل الناس عندها الشجاعة ان هي تطلب المساعدة.
1: الحتة دي كمان مهمة جدا جدا، انه الانسان هو انسان، هيظل هو انسان، يبكي ويجوع، يعطش، يتعب ويصرخ. دي كلها المسيح عاش هذه التجارب. كان انسان زينا
0: بالضبط،
1: وكتب عنه انه يقدر يعين المجربين.
0: لأنه
1: هو يجرب، ودي الحقيقة. يعني هو نفسه الكلي القوة والقدرة كان زينا واحد، وحب إنه يقول لنا مهما كان أنت جسد فاني،
0: صح،
1: أنت حتنتهي، أنت حتضعف، حتقع، حتكون مرهق، حتوصل القوة بتاعتك اللي أنت معتمد عليها تنهار. سنونك، عيونك، جمالك، كل ده بوقت. ف ده بيقول شنو؟
0: صراحة يعني أنت قلت حتة المسيح دي، ليه؟ لأنه المسيح عاش كل هو على الأرض، عاش كل المشاعر دي. مسيح بكى، يتألم، جاع، حس بالوحدة، حس بالضعف. حتى هو ماشي على الصليب، يعني الآية بتاعت بيكلمنا إنه المسيح أظهر ضعفه كإنسان، إن ريت أن تعبر عني هذا الكأس. فالمسيح عاش كل المشاعر دي، فهو قادر لما أنا أجوب الضعف ده، أجوب بالحاجة دي، قادر يورينا إنه لا، أنا بقدر أعين وبقدر أخلي ناس في حياتك تقدر تعينك. المشكلة إنه إحنا بنلغي إنسانيتنا بإنه إحنا بنفتكر إنه الضعف ما خيار عندنا، فبنلغي إنسانيتنا وبنلغي كينونة وبنلغي الحاجة اللي الله خلقنا على بيها، اللي هي حتة المشاعر وحتة إنه نعيش المشاعر وإنه أنا أكون تبع، يعني أكون كإنسان. فالمسيح قدم لنا نموذج جميل جدا في حتة إنه هو عاش كإنسان وعاش كل المشاعر دي ما عدا الخطيئة.
1: بولس نفسه صرخ صرخ زي كده، هو متألم في شوكة في جسده وكل حاجة، لكن قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بطرس ضعف في الخان في الباع وفي النكر وفي الجرى وفي كل اللي يتألم، وفي حتى إنه يعني حاول إنه يقول لي ربنا أنا ما بقدر أنا تعبت. موسى ده يعني في ناس بتقول على إنه ما خش أرض الموعد لأنه في حاجات يعني
0: حتى يهوذا يعني يهوذا مش شوف مش انتحر ليه؟ لأنه حس بالذنب فكل دي مشاعر
1: نتيجة يعني شوف الحاجة الصعبة إنه يعني حتى إيليا
0: نبل باكي
1: شوف الحاجة الحال الإنسان هو إنسان يعني الكتاب المقدس ما أغفلنا حقائق إنه يوري الإنسان ده كائن زي وزي يعني أنتوا حتشوفوهم أو أنتوا قريتوا عنهم أنتوا سمعتوا عنهم في السابق، ما هم بس رسل وما كان فيهم بس الوحي الإلهي، لكن هم كانوا بشر زينا. هو ده يورينا على إنه ناخذ المثال ده نفكر إنه يعني نتعلم من هذه القصص والأمثال والحقائق اللي يتكلم عنها المسيح. كل من قابل المسيح طلب المساعدة لأنه كان تعبان، الأعمى واللي كان جايع واللي كل ده كانوا هم شافوا الحقيقة دي وعاشوها، لكن ما تركهم وقدر على إنه يعينهم، قدر على إنه يعولهم، قدر حتى إنه
0: يتحنن عليهم
1: ويشارك الفرح. بالمناسبة وقت ما يعني يكون في فرح المسيح شارك فرح وشارك في احتياج،
0: صح
1: دين دل إنه يعني المساعدة موجودة ولا انتراكشن؟
0: أكيد طبعا أكيد طبعا يعني المساعدة موجودة، هي إحنا بنحصل على المساعدة بس لما نطلبها.
1: قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحقي الروح. عزيزي المستمع، أنت إنسان وأرجو أنك أنت ما تدعي القوة دي، وخليك أنك قادر على أنك تستوعب حتة أنك أنت حتضعف مهما كانت القوة اللي عندك، مهما كانت القوة اللي عندك، أنت حتمر بمرحلة بتحتاج. ولكن إحنا بنحتاج على إنه نكون مستعدين وعارفين وواعيين ومدركين على إنه برانا ما بنقدر. المعونة والاحتياج الحقيقي أطلب الله، أطلب من ربنا خليه يديك النعمة، خليه يديك الحكمة. نعم الله خلى ناس قريبين مننا، خلى الناس يكونوا بيحسوا بينا بيعشروا بينا. ما كل الناس اللي أنت خايف إنه ما يكونوا صادقين يمسكوا أسرارك، في ناس صادقة، في ناس أمينة، في ناس مخلصة، في ناس حكيمة. في الحياة دي حتلقى الكويس والكعب، حتلقى الواعي والحكيم على إنه يقدر يوجهك. خلينا نأخذ رسالة ختامية من صديقنا ديسكفر، وأرجع لك الفكرة على إنك تختم لنا. بيقول ديسكفر: صباح الخير وصباح المحبة والسلام لكم جميعا أستاذ هيثم وضيفك ضيفتك الكريمة دكتورة كاميليا. بيقول: بس أنا من جانبي بشوف سبب الخلافات هو عدم الاعتراف. وبيقول والرب في كتاب المقدس بيقول: فإن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخطأنا، معرفة الحق لا يبقى بعد. أتمنى يعني الآية دي توضح أكتر علشان نقدر نقراها صح عشان ما نقول. لكن شكرا لكلامك، شكرا لمشاركتك لعدم الاعتراف في إنه يعني حتى الناس لو زول غلط على التاني، زول غلط في حق أخوه وكلام زي كده، مهم جدا جدا إنه يعترف، مهم جدا جدا إنه يشارك. تقوى بتقول: القوة الحقيقية بترجع للإيمان بالله وبنفسك، ودي الحاجة المهمة. تقوى تيسير، شكرا لك.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه، ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حياً. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد، بيتكلم عن المحبة، قال عنا شنو، ولكن أعظمهم المحبة. رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس الأصحاح الأول عدد 13، بالمناسبة الأصحاح ده بيتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، دعوة لك تسمع وتفهم وتستفيد.

حسام التنسيتنا مرحبا بكم دي بنا يوم برنامجنا دي بنا يوم برنامجنا دي بالدنيا ندر نبر بزوح إكاي وأدب وأخلاق للأبد ومجتمعات للأبد إن ري كيسوع المسيح لتلو من إلا أدام قل لنجو وأدام قل لسدو من قبي بدا وقبي كويت وقبي ناي أمان وسلام إقل حبرو قلنوم سمليت عندي قبي بعدام قل لسلو وجيبو وكل ودود يبو سنيت قل أدام قل لفتو والأدام من اللي كيت لدني للريو قل عبي وقل نايش بزح فساد وبدا للريو منو قل لفقورهم لحزو كقل مثل الدنيا بزح أخلاق مثل يقيس مجتمعات للحنفس وعوائل للأبده وقل أجنيت نعيش موت وبدا للعب السيح أكي أدب وأخلاق كوي حدقو زنا سرق فساد قتل كلن ري اللي كل رب للأب بيوتو كيسوع المسيح لتلو من إلا الدام قل نجو وقدام قلي اللي بدي نصيحات قل لهبو لحزو ووجبو قل له مجتمعات منبرو نديفات وطاهرت اتربلت تنكبت قل ركبو سدو قل نفسهم ليت عندي قبي قل بعدام نبرو كل فساد لقبي من وديو ولا وديو عندي نرقم وعندي نعل قل له ودو لهلو قلهم قبيلة بديت منهم للعن بد بدو قلهم نصيحات ومكر ولا قبيلة تعفحت وقبي ربي يقل لمرحو وتجيبهم وربي للحزي يتوتو كمكم سليهو يسوع المسيح لتلو منابرتهم كلها وحيوتهم تربي للصقعات ربي لفتية قليدو وقدام بعدام كمنا يوم سنيت قل ركبو لحزو وإيمان لنا يوم فري لابو فريهو صبر وفتي فرحة قصانة كل اللي من قبل يسوع المسيح لتلو فرنا يا إيمان أمتو ورنا يا روحنا يوم كإيمان بل فري بل عمل إيهالا إيمانهم فري لابو وتودا ديتهم للتريه وقل قدام وقلهم لو ودون درعو لقب يوم للحزو وبتسحام قدام للأتفكرو بعدالتهم وبفرحتهم وبقصانتهم وبسلام لرقوبو وبصبر ولو كله قدام للأتفكر وقدام كمان يوم قل يدو وهتهم علامة ومثال قلك بقل قدام وجب كأقبي يسوع المسيح لقيسو لبوبة في التقدام لتملا وقل قدام سنيت لفتو حيوت نديفت وطاهرت اتربلت صقعت وفي التقدام بلت ملأت ومفت الدنيا ومال لريمت وكله ودو ربلا رديقلو ربلا ردي وربلا فتيه لودو كل ودوها كلها ربلا فتيه مي فتيه للسألو قدام فتيه اندي قبي ربلا فتيه وأمان لتلو وتأمان من أمان كعدم يلبلو حري يلبلو دماني يلبلو قلب كالأمان قلت لو وحق وعدالة قلفتو وقدام قلو سنيت قلفتو وقل قدام عادلكم ركب وأمانكم الأمر لو ودو تو كقبي يسوع المسيح لتلي كله اتربلت تنكبه وربنا فتيو ليتها وديه.

ربنا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي برب لا تنكبت جتكبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم ما حياتنا والبابنا وديبو جن التنكب وكل أمو ديو ديبو قلو جن نراقب وردنا عيق نحزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحيان سن الحرقنا قلو جن امن وديبو جن التنكب واجبان كرب لخلق ايه كامن ريم كامن قبي وبير عادة تيجيس كامن قبي قبي بدات كيد هليكا بحلتو لكن بفتي هوت مرحة كامن قبي وحياتك كلها قلو سلم كاها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بدأي لك هيدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا اقلو قن امان ودي بقن نتنك بوجبنا وهتو اقل حياتنا وقل من برونا ستات لبو ولهدف اقل خلقين رداه صبت قبا اقل قن اردي اقل نحزي وجبنا تكل نودي كأنا ما حزي ليكون دي قبي من ناحياكي ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي اندى بيلكو قل السلبي كربي لخلق إيكا ولا شك إيكا منو العرق سبت قلت أمري تقدر كله لتودي ديبو قلت تنكب وجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فطعنات طلع حيبنا ومن فرسني ملعنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت ندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت نسر ربي قلت هلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومنو قلن حزي وديبو قلن التنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل بنا ديبو قلن التنكب واجبنا كعلاقتنا ودع الدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم لخالقا وكلو ديبو حنديهو لودا وقلو لأخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوات كوديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لامسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقل ليقيسو وقلق الحزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلاستي باكانا وهتوم يقلق اللي خدعو أنبياء بزحام للاكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزر وسنيت قل حبرو وقلوا قدام قال حذروكم سلهم نصيحتك اللي هبل مزو كالدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس لسبب لا يسول المسيح كما صا وربي آدمك ميلك فيدي بدن بدور واتقا وستات قال لا دحنو لود وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سلاح قال حبرو لما صا وبقل بشره وبقبي إلا وبلا علاقتك لتأسني علاقته قدام سر ربك تسني بزحام انبياء كما زو وهدوم رمز لقبو و اقل لما تسي لما دحناي علاقتنا قدام سر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجينا نايوم والوكل نايوم قل شعب اسرائيل اللي قبوا التفنها توقات لما زو انبياء الا علاقة اللي مسر ربك تقبل وود عدمي علاقتهم سر ربك تسني وقدام تربك اللي توبي والحياة لنا يوم معنات وطمطم تركب للحزو أنبياته ومدحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقلود آدمي حياته لسبلا ونفس الحبة لكل علاقتنا ود الدام مسر ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسر قلت ملتهل أقلو وحياتك لركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبأتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضوره اللي للطرد اللي صلح للركبة وحيوت أمان لركباته كربي من آدم قلت فانتيو إيه الحزي فتيو لخلقيو علاقة تبدت مسلوك التلقلوتو للحزي كل علاقة الله قلية السد وقلال الأفسد كله من قبي ربي لريماتو وربي سنيت للحزي وعودت للحزي لآدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت تنبر ود آدمي مسلوق اللنبر تعلاقته ودي حضور نايو ومن ليوت نايو اقل لنبر تر الحزي ومن نقلت فانتي الحزي وقل لعبدو وقل أرديو تر الحزي اقلو وحياة لنايو حياة حكار اقل وقت ليتن يتقبي ديما قل لنبر ومسلوق اللنبر تر الحزي ورب برحمته ود عدام دول غلط
ودول أزنب يلكفو قبي ودي إقل دحن وقل نجاتو قدام قلت نجي وعلاقات مصر ربي قلت سني ومسلو قل مبرق الديمة وعلى حياة الحياة دي بالله حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية والغيام لمصر ربي لنا برق الديمة كقبي ربي بالقيس ودي بلا التنكب حياة أبدية مصر ربي ركب ولا جنة تبهلتا وربي من نقبي ربي للعلوط وربي للعقدب بسار للتكرر اللي ما قديمة دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حكار رمز قل رأيام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقاتنا مصر ربي كوفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقات مسلوك بتلقنا اقل ديمة خلقينا كتركيزنا دي بل حياتنا الدنيا قل لك بقلبو دي بأبدية مصر ربي قل نمبرتو ومنو قلنا تفنديتو ودي بحلا قلنا تكريتو وما تنعمت قلنا مبارتون دبينا نفسنا قلنا نسأل واجبنا علاقتنا مصر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنات وطمطم وهدف ركب

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بنايا وبرامجنا اليوم دي بعلاقة مس رب جنت هاجيت ورب الرئيم من انكم يكون وقربناكم تو وقلنا المسلنا من دي يكون ربي دي ما قربكم تو جنة فنبنا كخلقاء لخلقينا كل الأمر جنة وكل لنا هنا سمعيت ولا هنا فهم ولا هنا قدرات ولا كل القد ودي وكل الفم ربي وكل الأمر كل أكان لهلا قلنا قربناكم تو وتكلوا لظروف مسناك منبر وكم سمعنا ولا رئينا كلم سالنا ما عندي يكون ريمناك ميهلا إذن عامر وجب تحبونا ما تنسيت كل آدمي بظروف سنيت وإكيت قلالو كبدت كم سلومة افهم وبي بفهم بس رب الهليت وقل علاقة دول حتى ربكم ريمو وكم إيل الكبو وكم إيل الرئيو وكم إيل الحمو وكم إيل تقناقنو لرئيه لكن الأمان كل وقت ربهم سنناكم تو دول انفهم وكميلة فانتينا اللي بهلت ظروف اكيد يتمربنا واتاك حالت قننبر ينقدر واكي سمعيد اللي تسمعنا يتقدر بهلت اندي يكون هتو ديما مسنناكم هلا للا فمانا هتو لخلقينا وبقبايو لنيجيس وحريان سرن الحرقنا والحريان بنحري ومسلو علاقات ردد قلت هلقنا وكم قروبنا توقرين كم يكون إن دفهمنا إذا نتحرك واجب قلت العلاقتنا كلها مسلو مودية هتو قروبنا كم هلا وديما كم رتبقنا وقسنيتنا كم شاكي وحنا دي بدورنا تنكب وكل حيلتنا قل دول نقدع دول هاي حنا سنيت كم نركب وصديت كم نركب منه كيتنا من مودي هتو فرصات كم لهاي بنا وكاريت فرصات دي بقنا عقبل قلنا فهم واجب تحبونا ما تنسيت ربي ريمكم يكو ظروف تيكا وتسني تكبد وتقلل ولا نشعور لقب الاقباء لا سمعنا كله اقل ربي قليلكم تو وقلنا لكبود وربي اقل عادم امتحانكم وديه وكم ريميكم وسلوكم سليب تقمنا ايوب نبي ايوب دي بلان ريا هتو ابصبر ربي كل لبلا حقو تكرر ديبو مسلوكم بطرة وربي دي بايه الليكا دم فكرت هاي اللي كم موداقة دبريم هاللي كم تقرب تقبلت هاللي كم تقبلت أيه اللي كتلاقيس كيرك بكن درب العلا دب دنجوبة أبربك مع ترفا وربي كل لبلا لك ردي بتحت معل ولا بكل بعافيته وماله كل الشتتة وكل لبدا لكن ربي عافيت دبلس أقوله لما العلا بلو كم بلس أقوله ما ومنه والعل وعافية ورزق وولادكم هبا يومان ري كم سلهما نبي داود هتو حسبنا يقلب ربي أو لب ربي كم سلب ربي لقيس لعلى لكن دي بزح وقت هتو رباي هليكا قلمي سديني وقلمي سمعني قلمي دعاي سمع قلمي تتولى بك اندبيرا لتحاق على لكن كل وقت رب من داود كميريما وكمل نعمة كميريما وكل وقت قروبنا كمتو وكل اللي تواجه الظروف هتكم الأمر والرئية وظروف لك بدل قلنا قلوك علال كمتا وهتو كل وقت سني حريان كم الحرق قلنا وهتو لخلقينا كيتنا وسنيتنا اللفهم ببقى بيدونا تمرح سنيت كمان ركب قلنا فنبنا كآدمي من خلقاي والعل قل آمر وقل رتب سبتي قدر كل وقت ديبو قل التنكب واجب كربكم يريمنا اندفهمنا ربيت كل وقت مسناكم تو ومسناكم وكل وقت اقل سنيتكم ودي الاكيت ولا ظلم عدالتكم بلسو ولا كي سنيتكم بلسا ولا كبت تقلالكم بلسا اندفهمنا بناي حريان قني يسبنا كإرادتنا يو قنت لي وقلق نحزي اندي يكون رب ريمناتو وواسطتنا الدام بعدام قن ركب اندي قبي ربي دونا تنكب ديبو قل الرأي وقل الرأينا اندي قبي هتو مسلناكم تو اقلنا فنبنا كربي دي بيقياهو كل وقت مسلكم انا قروبكم انا ومن يلا تقلب اسمعو وحيبو وريو اسمعو لبلان ودي بكالي دي بمجتمع دي قبل نتخلق ودي بقل نمبر لحرق نربي كورو تقدام وبنو قل نمبر وبنو قل لقصي وبنو قل شكي وقل تنعبر يلحزق لربي كل آدمي مثل دي مجتمع ومثل دي بعائلة قلن برتو الحزيو وربنا وزو بحريانو
ود قدام دي عائلته قل لك بقى ومسوا علاقات قلتها لقول الحزة كربي علاقات للحزة وكلها دي بعلاقات النمبر والعلاقات ناينا عوفيد قلت قبات للحزة قلنا كم سل آدم إلى بنات علاقات ومسر ربي قلنا قبا وقلنا فدبا وجب رب الخالقاي إلى آدم بن قل لك بقى يحزقلو كسني يكون آدم بن قل لك بقى اندبيلا ورد آدم بن قل لك صوب بن قل نمبر وبن قل شكيه وقلنا في الشيلية أو حقوي سعر البقل قل لي بالي الحزيو آدم مسل قل لك با وحيد قل الرحم وأكيد حيد وسني رحيد قل لر إيه كسني دور ركب لحونا قلنا فرح قلو أكيد دور ركب قلنا سديو ومسلو قلنا تعاطف تلو الحزينا اندي يكون أوروت آدم يبنو قل لك سيء وقل لنبر وقل شكي الحزيوني وكل مخلوق مبال آدمي عقل ألبو لكن آدمي يبعقل لما يزيو وقل قل الآمر وعلى غد قتلق لمسلو ورحو بيو وقل عبدو وقل فهمو كل سديت رب الهبيناتو وتزويد بلا زودينا وكل محلات الهبينا اقل عبدو كمسلهما على غد قتلق لنا مسلو ومسل بعدام آدمي كل بشر كل مخلوق حتى أسرد كنقبي ومنو محري لبعدام لمؤمنين لقبو أسرتكم توم أو عائلتكم توم قنفهم وجبنا كوروت آدم ربي وبنو إقل لسعي وبنو إقل لنبر وبنو صلاح قل حزي إنده يقبي مثل بعدام إقل لسادي وقل لسدي يوم وقل حج سند قل لقبوت الحزن دي يكون وروك بنو إقل لسعي يكون كربي إرادة ميتا قلنا ومن حزي قلنا دول إنبل ربي علاقة فدابي مثلو ومثل بعدام مخلوقين ومثل بعدام قدام تلحزي كورو آدم ربي بنو قل لنبر ومعزول انتو قل لنبري الحزي دي مجتمع ودي بعوائل قل لك بقى كمسلهم ربي علاقة مثل قليده وعلاقة مثل بعدام وبعدام قل لفته وفته قل لنبر قرب القدام لفتا بعد آدم حوكة فتوية في التلوي ففتل ألبو حياة ألبو لبلنا كربنا وسفتيتو وفتل ألبو حياة ألبو ومنبر ألبو ومعيدتو حيان انتو معيدتو بحرتو كرب الحزي قلنا مسلو علاقة سنيت وعلاقة فدابيت ودي بقلنا التنكو ومنو قلنا حزي وكلو لواجهنا دي بقلنا مسو ديهو قلنا كريو وقلو قلنا خداعتو الحزينا كل دون ودي معناتنا عبادة الله تا كهنا كم بشر وحتى نسلق بأنا ومن أوروت ناس وحتى سيت لمزانا قدام حبرنا لقب الإقباء بحبرنا وبقبيلتنا وبدولتنا من نتفناتيما يبدون قوبة حتى هنا وقدام حنا كلنا والخالق عين أوروت كديبو قلنا التنكب وحيد قلنا نفتي وحيد قلنا نشدي إلا إرادة رب قلناتا كوروت قدام قبي صلاح قل ركب والتقي اللي يقيس وبنو قل لنبر وبنو عند تحبعة سنيت قل ليدي سبت يقدر كلنا حيد قل نشدي دي بكيت وسنيت نسل قل نبطرت للحزين كرب لخالقاي قل ود آدمي دي بقل لتنكب منو قل الحزي وقل قل لفهم كم سلهما أمرت منو قل الحزي وحكمت منو قل الحزي كل منو قل لطلب وجب كرب كل آدمي قل هدف لخالقاي وقلو قل حياته توجيه هدفكم ودا وورود آدمي وبنو قل لنبر وبنو قل لك بقى صفتي الحزي دي مجتمع ودي بعوائل ودي كل عوائل اللي ولا مجتمع اللي كل ربي مسل علاقات لو ده كل علاقات كل قبيلة الجيس مسل خالقاي ومسل مخلوق دول تلقنا حياتنا هنا توازن وببهلته لكن ابين نقب أنا من قبي كل وقت بنو لقبي إرادتنا يا ربي تلقي حل بهلته كرب الحزي قلنا ابحريانو قلنا تمرح ومنو سديت وما رحيت قلنا نركب للحزينة ودي مجتمعات قلنا نبر ولا مجتمعات اللي حد قلت رعو وحد قلت سديه للحزيناتو كرادتنا يا ربي قلو تقدام علاقات فدابيت مسلو ومسل بعيد مخلوق كمتا ندفهمنا وما رحيت قلنا تمرح وحونا آدم بعيد مسل على عرض قلت لقنا وحد قلنا سديه وفتي قلنا نبرتو للحزينة كفتي لقلبو حتى كم قلبو وفتي إرادتنا يا ربي قل كل آدم كمتا ندفهمنا فتي قلت هلقنا وبعدام قلنا نفتي وقلنا نسدي ويجب كورة آدمي هو آدمي قلنا نسدي وقلنا نفصل الحرية
وقل نفسه لالتمنى يا وقل نفسه لطلبة أقل حوه لبعد ما أقل أطلبة ولكي تتحول الأبياء أقل حوه لبعد ما أقل إبايا كحونا آدم أقل سنيد قل نحزي كما قل نفسنا إرادتنا يا ربي قلنا حريان نايو أحد قل نسدي ودي مجتمع قل نمبر كنتو قل نفهم بنا ومسلو ما العلاقاتنا قل نعك أبا ومن كله أكيد وخراب لبعيد للأتديبة كله منه قلنا أبا وكل وقت علاقتنا قلنا ترد ومن فانتينا للأتراك بنا ومسلنا نبو التشابه قلنا حونا قلنا أبنا كل آدمي لحبرو ولا جنسو اندين رأيه آدمكم توليتا اند فهمنا قلنا مسلو قلنا بطر ومسلو تعاطف قلها لقلنا وقلنا نسديو واجب كلا قبقى أكان من المساء ولا قبقى تقبت خلفيتنا أيو هتو آدمك مسلينا كمتو وهتو كمسلينا كم كلوت كمبو وكمسلينا أكيد كم الأبي وسنيت كم الحزي وأكيد تقل حنا الأبياء أقلو مقن إبايا وهتو ما ربكم فتيو كم مقلنا فتيا عند فهمنا أبي عنتاتنا ربقنا رأيو واجبنا كلا علاقتنا مسلحونا ومسلحواتنا لبعدام من كل بعيد خراب للأتريبة أقنعك عبا واجب كم سلوما لفانتينا دي بين دين ركز دي با مثل حبر لبناتو دي بين ركز واجب وبالله الإرادة للاي ربي إقنا إقن حرين قدر كمن كل كوي إقنا تنجي ومن كل علاقات للأخرب وحسادة للامذي وقيلة للامذي وتنافس للامذي اللي كل من إقنا يرين بنا كسنيت إقن رحنا لنودية إقن بعدام قلني دايا وقل بعدام قل نمبر وقلوم قل نسدي قل احنا ليت او حقوي سعري لبقل بالنيبل كم قلبنا لحبرنا كتاب قدس ويسوع المسيح قل كل آدمي يقول كل ود قدام لموتا اندي فناتي تبعت وانس كوي وسني حكير وريي من دي لبل يقول كل آدمي سبت موتا وهتم نفتيه اروحتو لسبلك الآدمي حيوت قل ركب وفتي قل ركب وهتل البلنة رب في التيتو وفت الألبو حياة رب البلان حياة قلنا ركب فتي قد تلقنا وجبنا كحبنا ما تنسيتنا علاقتنا مثل أدام قلنا عقب ومثل ربي وبينا وتفنتي تقلين بر مثل بزحام ومثل كلهم أدام علاقت قد تلقنا وعلاقة فدابيت ومعنات لبا وقل حياتنا معنات وطمطم للهيبة علاقتنا مسر ربي ومسر عدام قدام ودي بعزلتكم ينبر وبينكم ينبر وكل توجيهات لحلقنا والحريان للحريو حريانا يا ربي وتوجيهنا يا ربي بو قلنا تمرح واجبنا قرب لخلقنا قلنا لسنينا سبت الأمر وسن الحرقنا إرادته قلنا دي مجتمع قلنا نبر ودي بعائلات قلنا نبرتو لحظة قلنا

ربنا اللي حزيه قلنا علاقات مسلو قلتي هلا قلنا كمسلومة علاقات مسل المؤمنين بإعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايو دي بدل نقبا كم بنا ومؤمن لقبا كل ربي والدو ولدتكم سميو وتعائلتنا أيكم الحزينة وحدت قلت هلا قلنا مسل المؤمنين بإعدام علاقتنا مسلو قلت تفدب كمسلومة علاقتنا مسل المؤمنين لبعدام تلد فدابيت وعميق قلت قبات للحزينة وكل أدام لخلق ربي مسلو قلت تحدو وحدة قلت هلقلوم مثل أحد وحد قلفتو وحتى عائلة قلت بو كدي يودل نضيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلتو وقلو دول مسلو دول نتولد بحديث وهتو دول أنا تفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادك عليكم نتولد وولادكم من قبي وعائلتنا يدي بكم نندمم لحبرنا فكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية نقب أنا أورج جسد جنقبا وحد جنرحم وحد جنفتيه كم سلهما علاقتنا أبو جنفدب واحد جنمكر واحد جنوسي وواحد جنسديه أبات فنادا سديت كتحياتنا هنا علاقتنا فدابيت مسل ربي كم سلهما مسل مؤمنين قلت هلقنا وتر الحزية قلنا علاقت فدابيت وتردت مسلو ومسل بعدام مؤمنين وقلنا خدموم وقلنا كم سرهما أبات فنات وسديت بقومات لقباء وبقباء كلهم عائلة قدستنا ربي إذن نقباته لحزقنا وميراثنا ربي إلا على غطف دابيت وكل ود قدام لهابا كقل آدمي لتفناتا هياب لهابيو وقلق العبد للحزيو ومنقبيو قل إريريم للحزيو كم سرهما علاقته ومؤمنين بعدام فدابيت قلقباء وسديت قلهاب قل كلهم كمسل وحدة قلت هلقنا وكمسل هما مسلو قلنا التحد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي وورط مننا دول غلط قلنا نصححو وقلنا نمكرو وقلنا نرتعو فولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولو الداي كله سنكم قبي ولو كوي وداي كادم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب واجب

0: bara dinji otule kin aldinga na kin aya ka din surle ngis paletia alanka bin ya sina din basi bugia alba lompi kwa
1: din surle
0: din surle din ya sina din basi kala bugia alanka surle songo
1: bima din ya sina bugia ya
0: ka gi din tonga sin jomba ji
1: yusulan
0: na e jusun na lompi bawgin na ci kusanga jo to lompi kusanga ja kwelba jeb jon songa jo lompi belan alam tulanga jo
1: tulai
0: e yar din ya sina bugia san surin songa jo ka na ma wala san surin songo an din ya ci kuda bugia
1: tulai
0: e
1: na ine ka enkel jam kwa basu long dantin ya sa gi na na magal na ma don kan ni inan taras ki simul na lawagal asikir king adok nas dok dying aldi kertikal naska nelbus kerekaw ete na mayne karing na namo yangi singwa ba biluk asan kwasi ba mingi alke lodo bang nas dying aldi insis bawo ashe anansi yengal kwa kan azikawal
0: tele bara
1: e na ba bi dollar songa ba
2: yo
1: lawagal jato
2: ke na dok dying ay lo bi dong
1: e himoray
0: ya dok ay ke baragay
3: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-56-35-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، موضوع الليلة في غاية الأهمية. تعالوا نسمع عن الشتيمة ونعرف الكتاب المقدس حذرنا منها وقال شنو.
4: سلام لمتابعين الحل في إيدك، كيف حالكم وأحوالكم؟ بتمنى لكم تكونوا بخير وفي أسعد حال. الليلة موضوعنا فيه حقيقة واضحة زي الشمس، وما في زول بيقدر ينكرها ولا بيقدر يعدي منها، يعني كل زول فينا لازم يصلها ويشوفها. لكن المشكلة بتجي في إنه كل زول فينا فاهمة كيف وبيتعامل معها كيف، لأنها زي ما أنا كنت هي حقيقة واضحة ونقطة ثابتة في حياتنا. طيب نقدر نقول عليها بوابة بنعدي منها، وعشان هي بوابة بنعدي منها ما تجي نشوف الباب دشنه ونحن نعديه بياته طريق وبياته مفتاح، ونشوف الحكاية دي أصلا من البداية بدت كيف. رأيكم شنو نتكلم في موضوعنا اللي بيتكلم عن الموت والحياة الأبدية؟ الله في كلمته لينا يتكلم كثير عن الموت عن الحياة الأبدية، لكن أول معلومة لازم نحن نعرفها ونكون واثقين منها ونتأكد منها إنه الله لما خلق الإنسان خلقه عشان يعيش معه في الجنة، يعني ما كان في موت. لكن الإنسان لما انقلط وعصى الله الموت ظهر وبقى حقيقة ثابتة عندنا. لكن السؤال اللي بقى يطرح نفسه وبقى شاغلنا ليل ونهار، أها بعد الموت في شنو؟ بعد ما أنا أموت وأبقى كده براي الناس الفوق ده اللي ما عارفين عني أي حاجة، أنا بيحصل لي شنو؟ ربنا قال لنا في نوعين من المصير بتلقاه بعد الموت. الموت ده بواب انت عديت منها، بعدها في بابين انت اختار لك واحد منهم. اختيارك ده انت قبل ما تموت انت من حقك تختار، لكن لما نعدي البوابة دي الموضوع هناك ما فيه اختيارات. المصير الأول قال لنا حسب، والكلام ده حسب إيماننا المسيحي، ده معتقدنا لأنه نحن بنصدق في كلمة ربنا القال لنا. قال لنا في حياة أبدية معاي، يعني في حياة أبدية مع الله، يعني نحن بعد ما نموت بنمشي نعيش مع الله. ده بيحصل كيف؟ بيحصل بإيماننا بيسوع المسيح، وإيماننا به كمخلص وهو المفتاح للحياة الأبدية. ده النوع الأول، والكلام ده ما كلامنا نحن بس، ده كلام ربنا. لأنه يسوع في يوحنا الإصحاح 11 والآية 25 و26 قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. ده المصير الأول لو أنت آمنت بيسوع المسيح كمخلص. في المصير الثاني برضه الهلاك الأبدي. الهلاك الأبدي معناه شنو؟ معناه الانفصال عن الله للأبد. خلاص ما في علاقة، ما في رجعة، ما في الدين فرصة تانية أنا أمشي أصلح وأجي. لأن الزول بيرفض الإيمان بيسوع أو الناس عارفة يسوع لكن مصرين إنه يعيشوا في الخطية ومتمسكين بيها وما تابوا عنها، الكتاب المقدس بيقول لهم إنهم حيلاكوا هلاك أبدي. وده ما كلامنا، ده كلام ربنا في إنجيل متى الإصحاح 25 والآية 46 بتقول شنو؟ بتقول فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. يعني ربنا أدانا من البداية صورة واضحة، فهمنا الموت جا من وين، فهمنا إنه بعد بنموت حنمشي وين. يبقى نحن ونحن عايشين عندنا الاختيار إننا نحن نحدد مصيرنا ونحدد خطواتنا مشاليات اتياه. وربنا عشان أكد لنا الكلام ده قال لنا أنا عملت حاجة عشان تكون في يدكم ضمان. كلام ده بنلقاه في إنجيل يوحنا الإصحاح 3 والآية 16 بتقول شنو؟ بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني هنا في عمل ربنا عشان نحن نقدر نصل للمصير ده، وده موضوع تاني نحن حاليا ما عندنا الوقت نتكلم فيه، فنحن بنتكلم عن الموت وعن الحياة ما بعد الموت. طيب لو جينا رجعنا ليوم القيامة، يوم القيامة الناس كلهم حيقوموا من الموت. الزول المؤمن حيقوم للحياة الأبدية، والما مؤمن حيقوم للدينونة والهلاك. والكلام ده برضو بنلقاه في يوحنا الإصحاح 5 والآية 28 و29. النقطة دي بتوصلنا للعلاقة بين الإيمان والأعمال. هل أنا العمل اللي بعمله أنا حي ممكن يوصلني لأنه يحدد مصيري، ولا الإيمان بس هو اللي بيحدد مصيري؟ لأنه في ناس كتير بتسأل هل الأعمال الكويسة بتودي الزول للحياة الأبدية ولا الإيمان بس؟ الرد على السؤال ده بيكون في شنو؟ بنقول إنه الإيمان بيسوع هو الأساس، لكن الأعمال هي نتيجة الإيمان. والكلام ده بنلقاه في يعقوب الإصحاح 2 والآية 26، لأنه كما إن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. لأن الكتاب المقدس بيقول إنه الخلاص هو نعمة من الله، ما حاجة نحن بنقدر نكتسبها بأعمالنا بس. والكلام ده برضو بنلقاه في أفسس الإصحاح 2 والآية 9 بتقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية الله ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد. عشان ما في زول يجي يقول أنا بعملي قدرت أعمل كذا وأنا عملي هو دخلني النعيم هو خلاني أعيش مع الله. لا، في الآخر نعمة ربنا أدانا لها. نجي نمشي للنقطة الثانية، الجحيم والهلاك الأبدي. الجحيم والهلاك الأبدي في الكتاب المقدس هو مكان انفصال عن الله، بنلقى فيه العذاب وبنلقى فيه المعاناة. ويسوع حذرنا كثير من المكان ده ويتكلم كثير عن الجحيم وحذرنا منه. يسوع قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. يعني يسوع هنا حذرنا إنه نحن ما نهلك نفسنا وجسدنا في جهنم، وقال لنا الجحيم هو المكان الفيه الإنسان بيكون بعيد من رحمة ربنا، وده المكان للناس الرفضوا دعوة الله وما رجعوا للتوبة ولا أعلنوا الإيمان بيسوع المسيح. طيب كده ده الهلاك والجحيم والمصير بتاع الهلاك. تكلمنا عن النعيم الأبدي، ما ناخد عنه فكرة، نشوف النعيم الأبدي ده شنو، أن نحن عايزين نمشي نعيش فيه. النعيم الأبدي بنلقاه ربنا تكلم عنه في كلامه في كتابه وشرحه لنا. قال لنا وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم ولا الموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت. ده مكان النعيم الأبدي ودي الصفات اللي احنا بنلقاها فيه ودي الحالة اللي احنا بنكون فيها. يعني نحن هنا في الأرض في حياتنا اللي احنا عايشينها حاليا كل اللي بيوجعنا حزن وجع موت صراخ عذاب معاناة كلام ده هناك ما في انتهى. الناس المؤمنين بيعيشوا في فرح وفي سلام مع الله بتكون حياتنا في محضر الله ودي الحياة الأبدية الحقيقية اللي جهز لنا ربنا. يعني ربنا من البداية وضح لنا الموت لكن قبل كده ورانا الإنسان يتخلق ليه عشان يعيش معه. بغلط الإنسان جاء الموت. الموت دخلنا في مصيرين. بعد الموت عندنا مصيرين عرفناهم وعرفنا كل واحد صفاته شنو وعرفنا حتعمل شنو عشان تمشي وين وحتعمل شنو عشان تمشي وين وعرفنا كل واحد فيه شنو. لكن بتجي نقطة أخيرة دي ربنا خلاها لنا في يدنا. ربنا وضح لنا كل حاجة وربنا عايزنا نكون كويسين لدرجة إنه عمل عشان نحن نمشي نعيش معاه. بذل ابنه الوحيد عشان خاطرنا عشان خاطر الناس. لكن في الآخر ربنا ادانا حرية الاختيار ادانا إنه نحن نقرر نحن عاوزين شنو لأنه الله ما بيقتحمنا ما بيفرض علينا حاجة. قال لنا الكلام ده بتين وقالوا لنا في شنو قالوا لنا في تثنية الإصحاح 39 والآية 19 ربنا بيقول شنو بيقول قد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. يعني ربنا اداك كل حاجة وبعد كده ما خلاك براك اداك عقل واداك إرادة إنك تختار بيها وساعدك وفتح لك كل الأبواب وقال لك أنت اختار. يعني أنا البختار الطريق اللي بمشي فيه أنا اللي عندي حرية الاختيار أنا ما بعدين أجي أقول أنا ربنا ما وراني لو كان وراني أنا كان عملت كده. من نفسي كل زول لو رجع لنفسه هيعرف يحدده عايز شنو. وفي الآخر نحن عندنا حرية وعندنا إرادة وعندنا عقل عشان كده ربنا بيحاسبنا وعشان كده نحن ما عندنا غير إنه نجي قدام ربنا بكل خضوع ونقول له يا رب السماوات جاي ليك الليلة بقلب مفتوح بنطلب منك تغفر لنا خطايانا وتملانا بالإيمان يا رب بنحترف إنه يسوع المسيح هو المخلص عشان كده يا رب أدخل قلب كل واحد فينا وطهرنا وساعدنا يا رب نعيش حياة ليك ونكون قريبين منك يا رب أكتب اسمنا في كتاب الحياة الأبدية ودينا السلام الداخلي وخلينا ما نخاف من الموت يا رب لأننا بنعلن صغة فيك إنك اتوعدتنا إنه تكون لنا حياة أبدية معك يا رب بنقدم لك كل الشكر وكل المجد آمين. وفي الآخر بقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع جديد من حلقات الحل في إيدك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون جروحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

بكل الود والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت، وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا مستمعينا الأعزاء، باقة جميلة من الترانيم الروحية عددناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حابي يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حابي تسمعها راسلني وكمان قل لي. ويعني ما أنسى أرحب الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي إحنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، ودعوة لك أنك تكون قاعد معنا لحد نهاية رحلتنا. إذن تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، وأكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسياتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دائما إحنا عارفيننا أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بسمعنا وبتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشين نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل. أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الألم لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إنه الليلة إحنا ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص، تحدد ما ربنا إيش الأمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوا، الأمل الجوانا. وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها حتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معانا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزبون. تعالوا مع بعض نستمع اليوم.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 56 35.

يا شيخ حسبون بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة. في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دائما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بيها في الأمسية دي راسلني على رقم الواتساب اللي دائما أنا بقول لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريقة الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضه من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دائما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل. لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براه. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعين الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحية والترحاب بكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، عايز شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل. شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحنا نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم. وده كان حديث المؤسم، يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا جدا، يعني في كل حاجة سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا جدا، واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد لكن ودعت البطولة بدري بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا جدا، وأثبتت إنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحد الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة، يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا جدا، وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106 ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل، وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا جدا، أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم، نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة لكن لغة بتجمع الشعوب، وكمان بتصنع لحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا جدا. بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم، وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت وكانوا مشجعين داعمين جدا جدا. إذن تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمنة اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهم مستمتع ومركز، يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقي، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بتجاوز كرة القدم. في حياتنا أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس الثانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا نحن فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات ما يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته إنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما بيعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بإننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول، وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك، ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، إنها أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمان حسن، القس فيلمان حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
3: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه،

0: في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
0: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
0: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
0: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
2: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
0: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
0: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
3: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
2: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
4: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
2: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
5: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
2: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
6: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
7: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
7: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
0: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
7: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني، وانت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك، انت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس. إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: الناس في شنو ودي يا ايفا في شنو؟ ناس كتير منكم حيقولوا لي كده، لكن انا الليله جاياكم بالتقيل. صحتنا مهمه في وقت الحرب. ايوه صحتنا مهمه في وقت الحرب، لازم نحافظ على صحتنا. ومستشفيات كثيره جدا طلعت برا الخدمه، فلو مرضنا حنمشي وين؟ لازم نحافظ على صحتنا بالامكانيات الموجوده عندنا. تاني كمان لازم تحافظ على صحتك في وقت الضرب، عشان لو انت داير تجري وصحيا ما جاهز هتعمل ده كيف؟ هنكون جوا الحلقه دي بنتكلم عن كيف نحافظ على صحتنا وقت الحرب، وكمان برضو في حاجات بتحصل معانا غصبا عننا وقت الحرب وممكن ما نكون قادرين نلحق الوحدات الصحيه او ما في تدخل طبي، فنعالج الموضوع ده كيف. خلوني ارحب بضيفتنا الجميله جدا دكتوره سالي. مرحب.
1: زيك يا إيفا، كويسة؟
0: نشكر ربنا
1: الحمد لله. آه
0: في وقت الحرب، لكن برضو بنشكر ربنا في كل وقت حتى في وقت الحرب.
1: بنقول أول حاجة ربنا يصلح الحال وتقيف الحرب، لأنه يعني ربنا ما بيحب الحرب
0: أكيد أكيد،
1: وربنا بيحب الإنسان وما عايز له التعب والبهدلة والقتل والبهدلة. ربنا يرحم السودان وكل الوطن العربي ويرفع عننا.
0: أمين.
1: أول حاجة طبعا يعني من الحاجات يعني المزعجة في وقت الحرب الأكل، إنه كيف يعني الأسرة أو الأم
0: ما يوفر أصلا
1: يوفروا كيف موضوع الأكل. يعني الناس محتاجة تسيرفايف، إنها تعيش. أنت عشان تعيش عايز تاكل، يعني يعني الواحد في الحرب دي يصحى الليلة هيقدر يوفر أكل كيف. يعني في وقت الحرب ده دايما دايما الحاجات المتاحة بسيطة. يعني الأسواق طبعا معظمها تدمر، ما في بضاعات يعني استيراد وتصدير، ده كله ما في. فأنت كمواطن وسط الحرب دي عندك الحاجات المحلية والحاجة اللي بتديها لك الأرض، يعني يعني ممكن تزرع أو يكون في زراعة جنبك، في شوية حيوانات، كم غنماية، كم شوية بهايم، والموية اللي هي مثلا في الآبار أو الوديان أو النيل، الحاجات المتاحة. يلا بالنسبة للدقيق والعيش، يعني يمكن الناس بتتصرف بالباقي الموجود أو حاجات بسيطة بتي، أو في مزارع قريبة بتزرع يعني فيها الفتريتة أو الدخن أو الحاجات دي، الشيء المتاح. ما أنت هتحاول أنك أنت توفر وجبة ليك ولأولادك بالشيء المتاح. ما في لحمة ما مشكلة، في بقوليات، البقوليات دي بديل لللحمة وللبروتين.
0: أيوة، في كتير جدا من التكايا والحاجات اللي بيعملوها الشباب كده، مطابخ بيوفروا فيها وجبة عدس، وجبة بليلة.
1: أيوة. والمفروض إنه المنظمات العالمية بتوصل بطريقة ما، يعني في إغاثة بتصل للناس اللي هي في الأماكن بتاعت الحرب دي. الإغاثة طبعا ممكن يكون في زيت، في سكر، في عدس، في فول، في رز. المتاح ده كله كويس، كله كويس، لازم هناكل عشان نقدر نعيش. الحيوانات الموجودة يعني الحمام مثلا، الجداد، المطلوق ساي، الطيور عموما. يعني أنت لو مسكت لك أي حاجة طايرة وذبحتها أكلتها ما أعتقد أنه في مشكلة. بعد كده الماعز، الغنم، الغرفان، الأشياء الموجودة يعني أنت بتقدر تطبخ تأكل وكل، ما في مشكلة. يعني الخضروات على حسب المتاح طبعا. يعني يعني أنا قلبي معاكم، يعني أنا قلبي مع كل أم بتحاول إنها هي توفر وجبة لعيالها.
0: بعض الأماكن ممكن تبقى فيها خضروات يعني ما كتيرة، زي الطماطم وكده، شايفة في كم بوكسي نزلوا في الخرطوم
1: دي غالبا وخداش. بتكون من مزارع قريبة.
0: أيوة.
1: أيوة
0: بس برضو ما في كميات، يعني ما في كميات من الخضروات. لكن يعني زي ما انت قلتي المنظمات بتصرف للناس حاجات, وفي كمان مناطق ما ننسى يا دكتورة انه اصلا المنظمات ما قادرة تخش فيها زي المناطق في دارفور. لكن كويس جدا وجبة العدس, وجبة البليلة اللي بيقدموها عليك الشباب, لو في تكية جنبك, لو في مطبخ خيري جنبك, حاول اوصل شيل الوجبة دي, ممكن تساعدك يعني, ممكن تدعمك. ما تستهين بالعدس يعني. احنا في الوقت ده يمكن انا واحده من الناس مليت في فتره من الفترات في الحياه دي اكل العدس, يعني شفت انه انا حكون عيانه تاني لو اكلت عدس. مرات احنا نفسيا كده انطباعنا بيبقى على الحاجه اللي اكلناها كتير ولا دي بس المتوفره اللي عندنا هسي, انطباعنا عنها بيبقى دي ما بتضيف لي صحيا, لكن بيبقى يعني صحيا بيبقى العكس في كده. العدس كويس جدا,
1: العدس كويس اي, لكن زي ما قلت هي برضو مسألة نفسية يعني. مرات واحد بيفكر انه ده ما اكل يا حليل, ايام زمان كنا بناكل ده وناكل ده وناكل ده, لكن دي الحاجة المتاحة حاسة يعني هنعمل شنو. يعني ممكن الناس تفكر انها هي تزرع حوالينا, لو في يعني غنمايا يعني حاولوا يولدوا

0: تتحلى وإن شاء الله نرجع لبيوتنا ونرجع لمزارعنا ونرجع لمشاغلنا المختلفة. في الحرب ده يعني في حتة مهمة جدا نفسي أتكلم عنها بالذات هسي بعد مثلا منطقة تبقى آمنة لو وقفت الحرب في منطقة بتبدأ النفايات مكدسة مواسير مكسرة في الأحياء مياه راكدة جسس. كيف نتعامل مع كل الفوضى دي؟
1: أول حاجة طبعا بالنسبة لموضوع الجسس ده موضوع كبير جدا, ويعني المفروض أنه أول ما الواحد يشوف أي حاجة زي كده أنت ما تمسك بيدك ولا تجي جنبها, بتنادي الناس المختصين, في ناس الطب الشرعي, في ناس الهلال الأحمر, بيجوا بتخلصوا من الحاجات دي بيحطوها هم بيلبسوا كويس وبيحطوها في أكياس وبيكفلوها كويس عشان الحاجات دي يعني كلها مرض, ما تمسك حاجة, ما تهبش أي حاجة. حتى الأشجار يعني في ناس كثيرة بيوتها لما مشت أو صوروا لهم الصور بتاعتها مليانة شجر, الشجر ده ما تحاول تقعد تهبش فيه وبراك, لازم تكون لابس جزمة لأنه ممكن يكون في دبايب عقارب مصائب, ممكن تكون في دانات حاجات ما تفجرت, فتخلي بالك يعني دي ما حاجة آمنة أنك أنت تمشي وتخش بعزمك كده وتحاول تهبش ولا تنظف. ناس تكون مع بعض وبالراحة بالراحة وعصاية تزحزح الحاجات عشان تشوف كويس ما يكون في حاجة خطر ممكن تأذيك. بالنسبة للنفايات طبعا تخلي بالك ما تجرح عشان يعني ما كويس, يعني ما فيش مستشفيات لنظافة الجروح وكده, وممكن تكون حاجات كلها contaminated أو معدية يكون فيها أمراض فيروسات أو بكتيريا. اتعامل مع الحاجات بحرص. بالنسبة للمياه الراكدة دي طبعا احنا كلنا بنعرف درسنا زمان في الابتدائي انك انت تردمة اي موية راكنة اردمة رشها بزيت رايع عشان البعوض وعشان الأمراض التانية. كويس. أتكلم عن الموية, شراب الموية أو الموية للحمام يعني النظافة الشخصية. أنا ما بعرف الوضع كيف هناك, هل في موية وصلت ما وصلت, وصلت كل الناس, وصلت جزء من الناس,
0: في حتات أصلاً نفسها ما فيها مواسير زي مثلاً الناس في المعسكرات يعني في دارفور الناس بتقعد في معسكرات فبيمشوا الوادي ولا بيمشوا يجيبوا مويه من مسافات يعني مسافات بعيده فما في مويه اصلا. في ناس في مراكز بتاعت ايواء برا الخرطوم برا مدني في الولايات الامنه قاعدين في مدارس قاعدين في جوامع قاعدين في كنائس قاعدين في في في حتت مثلا بيبقى في ماسوره واحده في المحله دي بتاعت مويه فبيبقى الكل داير مويه فممكن يتحصل على مويه الشراب.
1: أيوة يبقى هما سؤال يعني المية احنا عايزينها لشنو؟ المية عايزينها لحاجتين, نشرب والنظافة اللي هي نستحمى نغسل الهدوم نغسل الخضار نسوي الأكل, احنا عايزين المية للحاجتين. الأهم لما انت تجي مثلا في وضع الحرب انت عايز مية عشان تشرب
0: الشرب. أيوه.
1: خلاص ما في موية عشان تستحمى ولا تغسل هدومك ولا كده خلاص انت ما هتموت, لكن هتموت لو ما شربت موية. كويس. فيبقى اول حاجة لازم نوفر موية الشراب. موية الشراب الافضل اننا نغليها بالذات لو هي جاية ما معقمة او جايبة من بير ولا جايبة من وادي ولا جايبة من النيل ساكت, الافضل ان هي تتعقم. التعقيم يا تغلية يا لو لقيت طريقة بتاعت شب. الشب ده بيروق الموية بيشيل كل اللوائق والوساخة اللي فيها بينزلها بتفضل الموية نظيفة ممكن تتشرب. نقول انها ممكن تتشرب, وبعدين بعد ما تجهز الموية وتنظفها يعني بالطرق البسيطة دي غطيها ما تخليها مكشوفة للضبان وللأتربة وللأوساخ. كويس. ولما تجي تشرب منها يعني يستحسن انه ما تدخل الكوز فيها,
0: تكوب
1: يعني يكون في حاجه معون واحد تشيل بالمويه تكوب في الكوبايه اللي انت هتشرب فيها. ما كل زول بنفس الكوز ويتغطس في المويه كده انت بتلوث مويه الشراب دي.
0: تلوث
1: اي حاجه واحده بس الناس تتفق ان هي تعبي بيها وبعد كده كل واحد يشرب في الكوز برا, لكن كوز ما تحطه في خشمك وتيجي تاني ترجعه في مويه الشراب ده بنقول.

0: الأمراض وبيلوث الموية. بالنسبة للنظافة لقينا موية نستحمى بيها تمام، لقينا موية نغسل بيها تمام، ما لقينا يعني خلاص ممكن نشيل موية في فوطة ونمسح بيها الجسم.
1: أيوه نمسح بيها جسمنا، أو حتى في بعض المنظمات بتوزع ويبس أو مناديل مبللة ممكن تعمل بيها، بنعمل بيها يادينا قبل الأكل، أو حتى لو لقينا طريقة إنه يكون في كحول أو أي حاجة معقمة لليدين، في بعض المنظمات بتوزع معقمات للأيدي في بعض المناطق اللي ما فيها موية خالص. كل الحاجات دي ممكن تكون مفيدة في إننا نحن نعقم يدينا. دكتورة في جزئية معينة جدا، يعني في حتة مهمة جدا حابة يعني أنتقل لها بالنقاش الطيب معك ده، إنه إحنا في الفترة تحت الحرب دي بنضطر نستخدم متعلقات الآخرين الشخصية، يعني مثلا دائرة ضفر جارتي في جنبي في مركز الإيواء عندها ضفارة ضفرت أصابعها، فأقول لك أدين الضفارة حقتك دي أقعد أنا برضو أضفر أصابعي يعني.
0: وطبعا دي عادة ما صحية. الحاجات الشخصية دي اللي هي الموس والضفارة فرشة الأسنان المسواك، ده كل واحد مفروض عنده حاجته براو كويس، يعني المسواك أو الفرشة، فرشة الأسنان دي كل واحد فرشته براو ما يستخدم معه،
1: حتى لو اتغلت الفرشة دي اتعقمت اتغلت
0: لا
1: ما بينفع برضه،
0: لا ما بينفع ما بينفع فرشة الأسنان لا. الضفارة يعني خلاص يعني ما هينفع كل واحد يجيب واحدة، خلاص آخرنا أسرة واحدة في ضفارة واحدة خلاص دي يعني أنا ممكن أبلعها كويس، لأنه الحاجات الشخصية دي كل واحد براو،
1: وكون متأكدة إنه الزول اللي أنا بستخدمها معه ما عنده مرض زي الإيدزي مثلا، الأمراض اللي بتتنقل بالدم
0: بالضبط
1: الملابس الداخلية أو الملابس بصورة عامة، لما تجيني ملابس مستخدمة لازم على الرضا أقلها للشمس مثلا، عشان برضو ممكن تنقل لي أمراض جلدية، تنقل لي أمراض يعني منقولة جنسيا ممكن زي الحاجات الداخلية دي. في برضو يعني النقاش نقلنا لجزء كده صعب شوية، انتشار الإيدز في الأوقات زي كده، يعني كمية من الناس مضروبة بيتم إخلاؤهم بوسيلة واحدة، جثث مع ناس مجرحين، فالدماء بتختلط مع بعض.
0: بالضبط كده، دي مشكلة، ويعني للأسف يعني في حالات كثيرة يعني حصل لها موضوع الإيدز ده بسبب كده. يعني انت لما تلقى جثة في الشارع او واحد مات يعني وقع في الشارع جنبك، احنا طبعا السودانيين شهمين يعني نجري نشيل ونرفع وكده، اعمل حسابك يعني لو في دم وانت مجروح يعني حاول انك انت ما تتعامل مع الشخص ده، يا اما البس لك كيس أو شيله بالهدوم يعني ما يحصل اختلاط بتاع الجروح والدم ده، الدنيا ما تتغمس كده.
1: ممكن أنا أكون مضروبة في يدي ضربة خفيفة، لكن أيوة داك مضروب إصابة خطرة، فأنا أجي بالجرحة الصغيرة في يدي ده ويكون عنده إيدز ولا أنا عندي
0: إيدز. أيوة وبعدين يعني نخلي بالنا شديد معلش، وبعدين ما بس الإيدز بتنقل بموضوع الدم ده، عندنا اليرقان بي يرقان بي وسي برضو بتنقل بالدم كده كويس، فنخلي بالنا. أنا ما بعرف المستشفيات حاسة حتى المستشفيات الشغالة ديل قادرين يكشفوا على الدم إن يكون الدم نظيف ما فيه إيدز ما فيه يرقان.
1: طبعا يعني في الوقت الصعب ده دكتورة يعني في بعض المراكز الصحية بعض المستشفيات بهمهم إنهم ينقذوا المريض اللي بينزف وبيفقد في الوقت ده كمية من الدم، فبالتالي أي حد يتبرع بالدم هو ذاته المعامل يعني طلعت برا الخدمة، فطبعاً حيضطروا يعلقوا له الدم. لكن يعني ممكن تنصح الناس نصيحة، بعد ما أنا استخدموا لي الدم اللي ما عد على المعمل ده وأنقذت حياتي في الوقت ده، يعني إحنا برضو يعني الدكاترة لهم حق في الحتة دي، أنا لو ما أديت الزول ده الكيس بتاع الدم الجاني ده فحي يعني مع النزيف الحاصل له وده حيموت، فأنا أحسن أديه كيس الدم لو عنده إيدز بعد كده الزول اللي اداني الدم ده، فيما بعد ممكن الزول ده يبقى عنده فرصة للحياة ويتعالج من الحاجة دي، فهم ممكن يكون فكروا كده. لكن نصيحة للناس اللي بيستخدموا ليهم الدم ده اللي ما عدى على المعمل، بعد ما أنا أقوم أول حاجة أعملها مفروض أمشي الوحدة الصحية، أول وحدة صحية تقابلني فيها فحص، أمشي أفحص أعمل تشيك على
0: بالضبط كده، تمشي تفحص عشان تطمن عشان تطمن، ولو لا سمح الله حصل يعني أنه طلع فيه إصابة جات من الدم الما مفحوص ده، يعني ضرر أخف من ضرر أو يسموها بلا أخف من بلا، حاجة زي كده يعني
1: زي المهم ممكن انت
0: يعني مغلص ده أنقذ لك حياتك، أداك فرصة تانية للحياة، لكن للأسف هي تكون معها الإصابة بال
1: فممكن تتناول الأدوية بتحت الإيدز، يعني الموضوع ما خطير، ممكن تتناول الأدوية وما دي آخر حاجة، فما تيأس إنه أنت اتنقل لك دم ملوث، لأنه برضو في ناس بترفض استخدام الدم ده عشان هم خايفين، وده بيبقى سبب للموت المباشر، يعني واحد مصاب وعايزين يقولوا له دم، فبقول لك ده دم منو جبتوه من وين وانا ما عايزه، فبيبدأ شنو يتقاوى مع الطواقم الطبية في انه ما عايز الدم ده، لحد ما وقت النقاش ده هو لسه بيكون بينزف فبيموت من النزيف، فهذه مشكلة. فبرضو يا دكتورة واحدة من الحاجات الصعبة جدا صعبة جدا وقت الحرب مسألة الاغتصاب، يعني البت اللي بتتعرض للاغتصاب نفسيا منكسرة، صحيا معرضة للخطر، خطر الإصابة بالإيدز، ممكن يجي طفل من من من من الموضوع ده ومن الجريمة اللي بتحصل دي، ممكن تنقل لها أمراض منقولة، مستشفيات هستي ما في عشان نعرض عليها، نعمل شنو؟
0: طيب بالنسبة للاغتصاب أول حاجة أنت يعني كضحية ده ما خطأك، أنت ملكي ذنب، يعني الحصل ده ما غلطتك، كويس، حاجة صعبة لكن هي ما غلطتك، بنعمل كل اللي بنقدر عليه وعشان نمنع الخطورة أو المضاعفات بتحت الاغتصاب. أول حاجة عشان نمنع الأمراض المنقولة جنسيا دي، المفروض إنك تتوجهي لأقرب وحدة صحية، في أدوية بتتاخد كوقاية، وقاية من الفيروسات، وقاية من الالتهابات اللي في أمراض التهابات بتتنقل برضو عن طريق الاغتصاب والحاجات الزي هي. الأمراض اللي هي زي ما قلت الإيدز ده، الHIV ده بيتنقل عن طريق الاغتصاب، ممكن الكبد الوبائي بي وسي، في الزهري وفي السيلان، وفي حاجة اسمها الهيربس دي زي بثور كده بس بتجي يعني بتظهر بعدين، دي حاجة مؤلمة وصعبة برضه بتتنقل عن طريق اللي هو حاجات زي الاغتصاب. تمشي الوحدة الصحية، أقرب وحدة صحية، وتشوفي موضوع الوقاية ده، أي حالة بتاعت اغتصاب عندها بروتوكول معين بتاع وقاية. تمام. بالنسبة لو ما لقيتي وحدة صحية،
1: ما في وحدة صحية
0: تقومي بسرعة تستحمي وتشطفي كويس، تشطفي جوة تشطيف عميق،
1: تعملي
0: طوالي
1: بالموية،
0: بالمويه والصابون، بالمويه الخل، لو في خل ولا ليمون تشطفي بيه، ومره ما هتعمل لك حاجه. انا عارفه الوحده يعني لما تتعرض لحاجه زي كده ممكن يكون مغمى عليها، تعبانه، مجرحه، متالمه، معلش اضغطي على نفسك وقومي اعملي الحاجه دي.
1: برضو ده للناس اللي ممكن يكونوا جنبها او يكونوا معاها او أيوة اهلها صح. او ما هو هسه بيقى الحاجه دي بتتم في وضح النهار، يعني الاهل ذاتهم بيبقوا شايفين، لو انت براك الشجع
0: قومي قومي يا ماما، قومي شطفي بيتك، قومي حميها نظفيها، يعني شيلي اللي بتقدري عليه، يعني ما تسيبيها كده، يعني انا عارفه ده حاجه صعبه وانت ممكن تكوني بتبكي وممكن تكوني بتكوركي وممكن الناس، لكن في لحظتها طوالي بس معلش شيليها وحميها ونظفيها. ولو في يعني صيدلية جنبك جيبي لها مضاد حيوي، لو وحدة صحية هيدوك البروتوكول كله، هيدوك كل الأدوية اللي هي بتحت الاغتصاب، لو اجزخانة جنبك بس امشي جيبي لها مضادات حيوية ومعاه فلاجيل عشان تحميها من الالتهابات. طبعا موضوع التشطيف وكده، ولو في مانع حمل اديها
1: على طول
0: من على طول المتوفر من الموجود البيت. المتوفر احنا بنتكلم عن اننا نتصرف كيف بالمتاح. لك زهانة امشي جيبي مانع حمل, امشي جيبي مضاد حيوي وأدية, او امشي الوحدة الصحية دوك البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية وتحميها, خليها تشطفيها, خليها تقوم تشطف تستحمل.
1: طيب لو ما جنبيك زخانة خالص اهم حاجة الحمام والقصول المهبلي, انه نحن نكون بنغسل بالموية
0: موية وخل, موية وليمون,
1: موية وليمون, موية وخل, موية وصابون, حتى لو كانت مؤلمة اتحملي الألم يعني في اللحظة دي أحسن مما يبقى ألم لقدام. دكتور يعني الحاجات في مرات بيقول لك في حاجات مشروبات بلدية وحاجات بيشربوها في الأوقات زي كده, ما عارف يقول لك أشربي ادوها حرجل, ادوها ما عارف شنو, حاجات كده. المهم الناس بتتناغلها, فأنا غايت رأيي يعني رأي شخصي كونته إنه أنا أحسن أجرب أي حاجة قالوها لي أحسن أجربها
0: في الحالة دي,
1: حتى لو ما كانت فعالة
0: في الحالة دي. أيوة في الحالة دي ما المتاح. هلا جاتك واحدة قلت لك يا أخي شربيها حرجل, شربيها مش عارف إيه, طوالي شربيها ما في مشكلة, شربيها قرفة, شربيها موية سخنة, عمل لها أي حاجة, بس اسمعي الكلام في لحظات الطوال.
1: أيوة في الوقت ده
0: يعني هي طبعا الاغتصاب ده يعني احنا بنخاف من الحمل مشكلة. لو حصل خلينا ناس واقعيين, خلاص الحمل ده بيبي ربنا حطاه في في في بطنه, خلاص دي نفس حية, ده روح ما بنقدر وما ينفع نتخلص منه.
1: أيوة لأنه في ناس بتحاول تتخلص عن من الحاجة دي, وفي غياب الوحدات الصحية وغياب يعني التسقيف الطبي وكده بيحاولوا يعملوا ده بوسائل بدائية, حتى يعني يضربوها على بطنها, يضربوها على ظهرها, يطلعوها في محل في شجرة ولا في محل مرتفع ويقول لها يعني نطي.
0: ما تعملوا الحاجات
1: يحاولوا
0: دي. لا الحاجات دي ده قتل, ده قتل.
1: أضف لأنه هي يعني صحيا هي الحاجة دي ما كويسة, يعني هي حتى ممكن تتعرض لنزيف, ممكن ده يودي بحياته يعني, ممكن
0: صح,
1: وهم بيحاولوا الإجهاض ده ممكن تضربوها في بطونه, ممكن يعني
0: هي ذاتها ينفجر الرحم جوه,
1: ينفجر الرحم, أو الضربة دي تصادف البنكرياس أو تصادف أي حاجة في بطنها من جوه.
0: أيوة صح مظبوط كده كلامك صح. الدعم النفسي في لحظة الاغتصاب دي مهم. إذا في ناس متخصصين في في الحتة أسألوهم يساعدوكم. ما في يعني ده حاجة وحصلت, هنحاول نفكر الخطوة اللي بعديها شنو. أول حاجة أنت كضحية ما عيب أنك أنت تبكي, وزي ما قلتك في الأول ده ما غلطتك, أنت ما مسؤولة, ما في حد يأخذك, في حد يقول لك عشان انت بت او عشان انت عملتي ولا سويتي, انت ما غلطانه في حاجه. تمام, هو وحش, هو مغتصب, هو انسان ما كويس. لو بتقدري تبكي ابكي. يعني انا مرات بشوف والامهات نفس الحاجه, الام اللي بتشوف بتها حصل لها حاجه زي كده, او هي ذات الام يعني مرات يعني الأم وبتها بيحصل لهم كده, ما في مانع إنه الوحدة تفرغ الطاقة السلبية دي, إنها تبكي, تكورك, تطلع الغضب بتاعها ده بأي طريقة. كويس, ما تكتمي في نفسك. كويس, يعني حاولوا إنه يعني الحاجة دي لو بقت خلاص بقت حاجة في المنطقة سيب المكان وامشي, سيب المكان وامشي
1: بالضبط كده. طبعا هي لو بقت قادره يعني تسيب الحته ده الامن يعني من كل النواحي بتكون امنت كل شرجه. يعني
0: لو في شباب في في المكان يعملوا لجان شعبيه يحموا الحته, يعني لو في امكانيه انا يعني واحد بيناقش كل
1: يا ريت يعني يا ريت يعني. يا ريت لو نقدر نحمي بناتنا ونحمي امهاتنا ونحمي بلدنا, ويا ريت لو نقدر نوقف الحرب, يا ريت لو يعني يرجع السودان زي ما كان السودان اللي بنحلم به ويومات. يعني الجزء اللي كان يتحقق من الحلم يا ريت لو بقى السودان سليم. أكيد حاجات كثيرة جدا في الوقت ده صعبة جدا يعني، والحلقة تقيلة جدا أكيد يعني، زي ما الحاجات دي تقيلة عليكم برضو، إحنا بجد يعني عاصرين نفسنا أنا ودكتورة سالي إن نكون بنتكلم عن الاغتصاب، إن نكون بنتكلم عن الإيدز، ونكون بنتكلم عن حاجات موجعة جدا. لكن نصايح خليها دايما في بالك، خليها دايما في بالك أنت كأم، رغم الحري، رغم الوجع، رغم كل حاجة، بس لازم تحافظي على صحتك سليمة. الأمهات اللي بيردعوا في الوقت بتاع الحرب ده، النظافة الشخصية مهمة جدا، حبة موية في منديل، حبة موية في قطعة، وأمسح الثدي قبل ما تدي ويرضع، لأنه بتكون عليها وانت ماشى العرق بينزل عليها وبيولد البكتيريا وحاجات تانية كتير يا دكتورة. يعني الأمهات اللي بيردعوا في وقت الحرب ده وهي شايلة شافعة وماشى والشمس والتعب والإرهاق، وصلت محل يعني متكأ كده تقعد فيه شوية، جابوا لهم شوية موية شوية أكل أكلت، فدارت ردي على الشافع، فلازم تنظف الثدي حتى لو بيقطع.
0: طيب بس استاذنك يا إيفا، في حاجة مهمة برضو يعني إحنا خايفين منها تحصل، أو في بوادر يعني ربنا يحمينا، الأوبئة، الكوليرا، والإسهالات المائية الثانية، مثلا الملاريا، ملاريا رجعت تاني، الحمى الضنك، السل، الحاجات دي متوقع انها هي تحصل بعد الحرب او تحصل مع الحروب. كويس. بالنسبة للكوليرا او الإسهالات المائية، خلينا الموية تكون اللي بنشربها يعني تكون آمنة، ننظفها بالطرق اللي احنا تكلمنا عليها في الأول. تمام. الفضلات بتحت البني آدمين، يعني لما تمشي الحم يعني تفضي بطنك وكده في حفرة، غطي البراز، ما تخلي حاجة مكشوفة. تمام. أو الحفرة اللي بتتعمل غطيها خلاص، عشان الذباب ما ينقل الميكروبات يجيبها لنا في الأكل وفي الموية. ده بالنسبة للكوليرا والإسهالات. حمى الضنك والملاريا، الحاجات اللي بتنقل بالبعوض دي، نغطي المياه الراكدة، نحاول ننوم بالناموسية. ما في ناموسية، لو في توب خفيف يا ماما اعمليه زي الناموسية. يعني المناطق بتكون موبوءة بالناموس والبعوض. يعني حاجة بتكون بزيادة، يعني ممكن لدرجة الواحد ما ينوم، كل شوية تاني تعضيه بعوضة، فاعملوا ناموسية ونوموا تحت العنقريب كده متغطيين عشان البعوض، لأن البعوض بينقل الملاريا وبينقل حمى الضنك. وفي الحمى الصفرة كمان، كلها برضه دي حاجات تجي بالبعوض. فنخلي بالنا برضه في موضوع الأوبئة مع الحرب، ونحاول نحمي أسرنا وبيوتنا بالحاجة المتاحة. برضه احنا بنتكلم الحاجة المتاحة.
1: في جزئية يعني في جزئية مهمة جدا يعني لفت نظرنا لها يا دكتورة، كتر خيرك.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد، بيتكلم عن المحبة، قال عنا شنو، ولكن أعظمهم المحبة. رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس الأصحاح الأول عدد 13، بالمناسبة الأصحاح ده بيتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، دعوة لك تسمع وتفهم وتستفيد.

حيث التنسيتنا مرحبا بكم ديبنا يوم برنامجنا ديبنا يوم برنامجنا ديب الدنيا ندر نبر بزوح إكي وأدب وأخلاق للأبد ومجتمعات للأبد إن ري كيسوع المسيح لتلو من إلا أدام قل لنجو وأدام قل لسدو من قبي بدا وقبي كويت وقبي ناي أمان وسلام إقل حبرو قلنا في سمليت عندي قبي بعدام قل لسئله وجيبو وكل ودود يبو سنيت قل أدام قل لفتو والأدام من اللي كي تل الدنيا للريو قل عبي وقل نايش بزح فساد وبدا لين ريو منو قل لفقورهم لحزو كقل مثل الدنيا بزح أخلاق مثل يقيس مجتمعات للحنفس وعوائل للأبد وقل أجنيت نعيش موت وبدا للأبد سيح أكي أدب وأخلاق كوي حدقو زنا سرق فساد قتل كلن ري اللي كل رب للأب يودو كيسوع المسيح لتلو من إلا الدم للنجو وادام قلي لي بدي نصيحه قال له ابو لحظه ووجبه قال لهم اجتماعات منبر نظيفه وطاهره تربلت تنكبت يقل ركبه سدوا قال نفسهم ليت عندي يقبي قال بعدام نبره كل فساد لقبي من ودي ولا ودي عندي نرقم وعندي نعل يقل لو ودول هلو قلهم قبيلة بديت منهم للعن بد بدو قلهم نصيحات ومكر ولا قبيلة عفحت وقبي ربي يقل لمرحو وتجيبهم وربي للحزي يتوتو كمكم سليهو يسوع المسيح لتلو منابرتهم كلها وحيوتهم تربي للصقعات ربي لفتية قليدو وقدام بعدام كمنا يوم سنيت قل ركبو لحزو وإيمان لنا يوم فري لابو فريهو صبر وفتي فرحة قصانة كل اللي من قبل يسوع المسيح لتلو فرنا يا إيمان عمدو ورنا يا روحنا يوم كإيمان بل فري بل عمل إيهلا إيمانهم فري لابو والتودة ديتهم للتريه وقل قدام وقلهم لو ودون درعو لقب يوم للحزو وبتسحام قدام لأتفكره بعدالتهم وبفرحتهم وقصانتهم وبسلام لرقوبه وبصبر ولو كله قدام لأتفكر وقدام كمان يوم قل يدو وهتهم علامة ومثال قلك بقل قدام وجب كأقب يسوع المسيح لقيسو لبوبة في التقدام لتملا وقل قدام سنيت لفتو حياة نظيفة وطاهرة اتربلت صقعت وفي التقدام بلت ملأت ومفت الدنيا ومال لريمت وكله ودو ربلا ردقلو ربلا ردي وربلا فتيه لودو كل ودوها كلها ربلا فتيه مي فتيه للسألو قدام فتيه اندي قبي ربلا فتيه وأمان لتلو وتأمان من أمان كأدم يلبلو حري يلبلو دماني يلبلو قلب كالأمان قلت لو وحق وعدالة قلفتو وقدام قلو سنيت قلفتو وقل قدام عادلكم ركب وأمانكم الأمر لو ودو توم فقبي يسوع المسيح لتالي كله اتربلت تنكبه وربنا فتيو ليتها وديه.

حبنا ما تنزيتنا مرحبا بكم حياتنا كلها دي بربلات تنكبت جتكبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم ما حياتنا والبابنا وديبو جن التنكب وكل أمو ديو ديبو كل جن نراقب وردنا عيق نحزي وتوفتي ولا خلقينا سنيتنا للحزي وحيان سن الحرقنا يقولوا جن إمن وديبو جن التنكب وجبنا كربلا لخلق إيه كمان ريم كمان جبي وبير عادة تيجس كمان جبي جبي بدات كيد هلي كبهلتو لكن بفتي هوت مرة حكا من جبي وحياتك كلها قلو سلم كها من جبي هتو بقالت نيكو جبي بداي لك هيدك ورب كل مرة حيان سن الحرقنا يقولوا جن إمن وديبو جن التنكب وجبنا وهتو إقلا حياتنا وقلا منبرونا ستات لبو و الهدف اللي قلت خلقينا رداه وصبت جبا أقول جن أردي جن حزوا جبنات كل اللي مودي كأنا ما حز اللي يكون دي جبي من ناحية كي ربهم الحزة وربهم ردي وربهم فتي إن دبي الكوجل السلبي كربي لا خلق إيكا ولا شك إيكا منو العرس صبت قلت أمري تقدر كله لتودي ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمناه من جبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فطعنا طلع حيبنا ومن فرسني ملعنا ابنانا شطارت وابنانا امرت قسنا من قبل لكن قبي بقى قالت اني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردد من سر ربي قتلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقل تفدب ومنو قلن حزي وديبو قلن التنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا بكل ابنا ديبو قلن التنكب وجبنا كعلاقتنا ودع الدعم من سر ربي أصلنا يا في التسبت جبا ومن فتيه آدم لخلقه وكل دي بحنديه لودا وقلوا لأخدعيو هتو سنيتنا للحزة وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوات كوديبو ربي إرستاتو مدحنا يقل لامسي أنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقل يجيسو وقلوا للحزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلاستي باكانا وهتوم أقولوا قل خضعوا أنبياء بسحام لا لأكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزر وسنيت قل حبرو وقل ود قدام قل حزروا كمسل هما نصيحات قل حبرو مزو كالدنيا على قتم سر ربك تقبل نفس لسب لا يسوع المسيح كمزا وربي آدمك ميلك فيدي بدن بدول ودقة وستات قل لا دحنو لود وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قلت أسني علاقات وتقدم سر بقت أسني بزحام أنبياء كمزو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا وتقدم سر بقل بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجيرنا يوم والأكلنا يوم قل شعب إسرائيل اللي بقى وترفنا توقات لما زو أنبياء إلا علاقة لما سر ربك تقبل وود عدمي علاقة مسر ربك لتسني وقدام تربك للتوبة والحياة لنا يوم معنات وطمطم قل تركب للحزو أنبياته وما دحناي شيطان وموت لك قلب كم أمسا وقل ود عدمي حياته لسبلا ونفسه لحبا لكل علاقتنا ود عدام مسر ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسلوك قلت هلقلو وحيوتك لركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتها وحيات لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور لي للطرد اللي صلح للركبة وحيوت أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو إيه الحزي فتيو لخلقيو علاقة تبدت مسلوك التلقلوتو للحزة كل علاقة الله إقليه تفسد وقلال أفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزة وعوت للحزة للآدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ود آدمي مسلوك اللنبر تعلاقته ودي حضور نايو ومن ليوت نايو إقل لنبرتو للحزة ومن نقلة فانتي الحزة وقل عبدو وقل أرديو تلحزة قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليتا نتقبي ديما قل لنبر ومسلو قل لنبرتو للحزة ورب برحمته ودع الدام دول غلط
ودول الأذنب يلكفو جبي ودي قل دحنو وجنياتو قدام قلت نجي وعلاقات مصر ربي قلت سني ومسلق المبرق الديمة وعلى حياة الحياة دي بالله حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية والغيام لمصر ربي لنا برق الديمة كقبي ربي لك بالقيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مصر ربي ركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نقبي ربي للعلاوت وربي للعقدب بسار للتكري اللي ما قل ديمة دي بعذاب نبر قال حياتنا الدنيا حيكار رمز قل رأيام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقاتنا مصر ربي كوفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مصرق التلقنا اقل ديمة خلقينا كتركيزنا دي بالله حياتنا الدنيا قل لك بقلبو دي بأبدية مصر ربي قل نمبرتو ممنو قل نتفنديتو ودي بحلا قل نتكريتو ومتنعمت قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا علاقاتنا مصر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى طمطم وهدف ركب.

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بنا يوم رامينا اليوم دي بعلاقة مصر ربقنا تهاجيت ورب الرئيم من انكم يكون وقربناكم تو وقلنا المسلنا من دي يكون ربي دي ما قربكم تو قلنا فنبنا كخلقاء لخلقينا كل الأمر قلنا وكل لنا هنا سمعيت ولا هنا فهم ولا هنا قدرات ولا كل القد ودي وكل الفم ربي وكل الأمر كل أكان لهلا قلنا قربناكم تو وتكلوا لظروف مسناكم نبر وكم سمعنا ولا رئينا كلم سالنا ما عندي يكون ريمناكم يهلا إجن عامر وجب تحبونا ما تنسيت كل آدمي بظروف سنيت وإكيت قلالو كبدت كم سلوما افهم وبي بفهم بس رب الهليت وقل علاقة دول حتى ربكم ريمو وكم يركبو وكم يلرئيو وكم يلرحمو وكم يلتقناكنو لرئيه لكن الأمان كل وقت ربنا مسناكم تو دول انفهم وكميلة فانتينا اللي بهلت ظروف كيت يتمربنا واتاك حالت قلنا نبر ينقدر واكي سمعيد قلت سمعنا يتقدر بهلت اندي يكون هتو ديما مسناكم هلا للا فمانا هتو لخلقينا وبقبيو لنيجيس وحريان سرن الحرقنا والحريان بنحري ومسلو على قطر دد قلت هلقنا وكم قروبنا تو قريم كم يكون إن دفهمنا إذا نتحرك واجب قلت العلاقتنا كلها مسلل ومودية هتو قروبنا كم هلا وديما كم رتبقنا وقسنيتنا كم شاكي وحنا دي بدون نتنكب وبكل حيلتنا قل دول نقدع دول هاي حنا سنيت كم نركب وصديت كم نركب منه كيتنا من نودي هتو فرصات كم لهاي بنا وكاريك فرصات دي بغن عقبل قلنا فهم واجب تحبونا ما تنسيت ربي رايمكم يكو ظروف تي كوات سنة تكبد وتقلل ولا نشعور لقى بالقباء للسمع عنا كله اقل ربي قليلكم تو وقلنا لكبود وربي اقل عادم امتحانكم وديه وكم ريميكم وسلوكم سليب تقمنا ايوب نبي ايوب دي بالرياء فتو ابصبر ربي كل لبلا حكو تكرر ديبو مسلوكم بطرة وربي دي بايها الليكا دم فكرت هاي اللي كم مضاقة دبريم هاللي كم تقرب تقبلت هاللي كم تقبلت أي هاللي كتلاقيس كيرك بكن درب العلا دب دنجوبة أبربك مع ترفا وربي كل لبلا لك را دب حتى معل ولبو كل بعافيته وماله كل الشتتة وكل لبدا لكن ربي عافيت دبلس أقوله لما العلا بلو كم بلس أقوله ما ومنه والعل وعافية ورزق وولادكم هبا يومان ري كم سلهما نبي داود هتو حسبنا يقلب ربي أو لب ربي كم سلب ربي لقيس لعلى لكن دي بزح وقت هتو رباي هليكا قلمي سديني وقلمي سمعني قلمي دعاي سمع قلمي تتولى بك اندبيرا لتحاق على لكن كل وقت رب من داود كميريما وكملنا ما كميريما وكل وقت قروبنا كمتو وكل اللي تواجه الظروف هتكم الأمر والرئية وظروف لك بدل قلنا قلوك علال كمتا وهتو كل وقت سني حريان كم الحرق قلنا وهتو لخلقينا كيتنا وسنيتنا اللفهم قبقى بيدونا تمرح سنيت كمان ركب قلنا فنبنا كآدمي من خلقي والعل قل آمر وقل رتب سبتي قدر كل وقت ديبو قل التنكب واجب كربكم يريم منا اندفهمنا ربيت كل وقت مسناكم تو ومسناكم وكل وقت اقل سنيتكم ودي الاكيت ولا ظلم عدالتكم بلسو ولا كي سنيتكم بلسا ولا كبت تقلالكم بلسا اندفهمنا بناي حريان قني قسبنا كإرادتنا يو كنت لي وقلق نحزي اندي يكون رب ريمناتو وواسطة قدام بعدام قنركب اندي قبي ربي دون نتنكب ديبو قل الرأي وقل الرأينا اندي قبي هتو مسلناكم تو اقلنا فنبنا كربي دي بيقياهو كل وقت مسلكم انا قروبكم انا ومن يلا تقلب اسمعو وحيبو وريو اسمعو لبلان ودي بكالي دي بمجتمع دي قبل نتخلق ودي بقل نمبر لحرق نربي كورت قدام وبنو قل نمبر وبنو قل لقصي وبنو قل شكيه وقل تنعبر يلحزق لربي كل آدمي مثل دي مجتمع ومثل دي بعائلة قلن برتو الحزيو وربنا وسو
بحريانو ودا الدام دي بعائلتو قلق با ومسو علاقات التلق للحزة كربي علاقات للحزة وكلها دي بعلاقات قلنبر والعلاقات ناينا عوفيد قتقبات للحزة قلنا كمسل آدم لبنات علاقات ومسل ربي قلنا قبا وقلنا فدبا وجب رب الخالقاي إلى آدم بنقلق باي حزقلو كسني يكون آدم بنقلق با اندبيلا ورد آدم بنقلق صو بنقلنبر وبنقل شكيه وقلنا في الشليت أو حقوي سعر البقل اللي بالي الحزيو آدم مسل قلق با وحيد قل الرحم وأكيد حيد وسني دحيد قل إيه كسني دور ركب لحونا قلنا فرح كلو أكيد دور ركب قلنا سديو ومسلو قلنا تعاطف تلو الحزين اندي يكون أروت آدم يبنو أقلق سيء وقلن بر وقل شكي الحزيوني وكل مخلوق أمبال آدمي عقل ألبو لكن آدمي إبع عقل لما يزيو وقل قل الآمر وعلى غد كتهلق لمسلو ورحو بيو وقل عبدو وقل فهمو كل سديت رب الهبيناتو وتزويد بلا زودينا وكل محلات الهبينا إقل نعبدو كمسلهما على غد كتهلق لنا مسلو ومسل بعدام آدمي كل بشر كل مخلوق حتى أسرد كنقبي ومنو محري لبعدام لمؤمنين لقبو أسرتكم توم أو عائلتكم توم قنفهم وجبنا كورو آدم ربي وبنو إقل لسعي وبنو إقل لنبر وبنو صلاح قل حزي إنده يقبي مثل بعدام إقل لسادي وقل لسديوم وقل حج سند قل لقبوت الحزن دي يكون وروك بنو إقل لسعي يكون كربي إرادة ميتا قلنا ومن حزي قلنا دول إنبل ربي علاقة فدابي مثلو ومثل بعدام مخلوقين ومثل بعدام الدام تلحزي كورو آدم ربي بنو قل لنبر ومعزول انتو قل لنبري الحزي دي مجتمع ودي بعوائل قل لك بقى كمسلهم ربي علاقة مثلو قل ليدي وعلاقة مثل بعدام وبعدام قل لفتي وفتي قل لنبر قرب الأدام لفتا بعد آدم حوكا فتي وية فتي اللي وفتل ألبو حياة ألبو لبلن كربنا وسفتيتو وفتل ألبو حياة ألبو ومنبر ألبو مايتو حيان انتو مايتو بحلتو كرب الحزي قلنا مسلو علاقة سنيت وعلاقة فدابيت ودي بقلنا تنكو ومنو قلنا حزي وكلو لواجهنا دي بقلنا مسو ديهو قلنا كريو وقلو قلنا خداعتو الحزين كلا دون ودي معناتنا عبادة اللاتة كهنكم بشر وحتى نسل قبعنا ومن أوروت ناس وحتى سيت لمزانا الدام حبرنا لقبع لقبع بحبرنا وبقبيلتنا وبدولتنا من ندفناتيما يبدون قوبة حتى هنا وقدام حنا كلنا والخالق عين أوروت كديبو قلنا التنكب وحيد قلنا نفتي وحيد قلنا نشدي إلا إرادة رب قلناتا كوروت الدام قبعي صلاح قل ركب والتقي اللي يجيس وبنو قلنبر وبنو انده تحبعة سنيت قليده سبتي يقدر كلنا حيد قلنش دي بكتيت وسنيت نسل قلنبطرت للحزين كرب لخالقاي اقل ود آدمي دي بقل لتنكب منو قل الحزي وقل قل لفهم كمسلهما أمرت منو قل الحزي وحكمت منو قل الحزي كل منو قل لطلب وجب كرب كل آدمي اقل هدف لخالقايو وقلو قل حياتو توجيه هدفكم ودا وورود آدمي وبنو قل لنبر وبنو قل لك بقى صفتي الحزي دي مجتمع ودي بعوائل ودي كل عوائل اللي ولا مجتمع اللي كل رب مسل علاقات لو ده كل علاقات كل قبيلة جيس مسل خالقاي ومسل مخلوق دول تلقنا حياتنا هنا توازن وببهلته لكن بيننا قبع أنا مقبي كل وقت بنو لقبي إرادتنا يا رب تلقي حل بهلته كرب الحزي قلنا بحريانو قلنا تمرح ومنو سديت وما رحيت قلنا نركب للحزينة ودي مجتمعات قلنا نبر ولا مجتمعات اللي حد قلت رعو وحد قلت سده للحزيناتو كرادتنا يا ربي قلو تقدام علاقات فدابيت مسلو ومسل بعيد مخلوق كمتا ندفهمنا وما رحيت قلنا تمرح وحونا آدم بعيد مسلو علاقات قلت لقنا وحد قلنا سده وفتي قلنا نبرتو للحزينة كفتي لقلبو حتى كم ألبو وفتي إرادتنا يا ربي قل كل آدم كمتا ندفهمنا فتي قلت هلقنا وبعدام قلنفتي وقلنسدي وجب كورة آدمي روحو آدمي قلنسدي
وقل نفسه للحرية وقل نفسه للتمنية وقل نفسه للطلبة أقلحوه لبعد ما أقل الطلبة ولكي تتحول الأبياء أقلحوه لبعد ما أقل إبايا كحونا آدم أقلو سنيد قل نحزي كما قل نفسنا إرادتنا يا ربي قلنا حريا نايو أحد قل نسدي ودي مجتمع قل نمبر كنتو قل نفهم بنا ومسلو ما العلاقاتنا قل نعك أبا ومن كله أكيد وخراب لبعيد للأتديبة كله منه قلنا أبا وكل وقت علاقتنا قلنا ترد ومن فانتينا للأتراك بنا ومسلنا نبو التشابه قلنا حونا قلنا أبنا كل آدمي لحبرو ولا جنسو اندين رأي آدمكم توليتا اند فهمنا قلنا مسلو قلنا بطر ومسلو تعاطف قلها لقلنا وقلنا نسديو واجب كلا قبقى أكان من المساء ولقد أتقبت خلفيتنا أيو هتو آدمكم سلينا كمتو وهتوكم سلينا كم كلوتكم بو وكم سلينا أكيدكم الأبي وسنيتكم الحزي وأكيد تقل حنا الأبياء أقلو مقن إبايا وهتو ما ربكم فتي وكم مقننا فتي عند فهمنا أبي عنتاتنا ربكم الرأيو واجبنا كالعلاقتنا مسلحونا ومسلحواتنا لبعدام من كل بعيد خراب للأتريبة أقلنا عقابة واجب كم سلهوما لفانتينا دي بين دي نركز دي با مثل حبر لبناتو دي بين نركز واجب وبالله لإرادة للاي ربي إقنا إقن حرين قدر كمن كل كوي إقن نتنجي ومن كل علاقات للأخرب وحسادة للامذي وقيلة للامذي وتنافس للامذي اللي كل من إقن يرين بنا كسنيت إقن رحنا لنودية إقن بعدام قلني دايا وقل بعدام قل نمبر وقلوم قل نسدي قل احنا ليت او حقوي سعري لبقل من نيبل كما قلبنا لحبرنا كتاب قدس ويسوع المسيح قل كل آدمي يقول كل ود قدام لموتا اندي فناتي تبعت وانس كوي وسني حكير وريي من دي لبل يقول كل آدمي سبت موتا وهتم نفتيه اروحتو لسبلق الآدمي حيوت قل ركب وفتي قل ركب وهتل البلنة رب في التيتو وفت الألبو حياة رب البلان حياة قلنا ركب فتي قد هلقنا واجبنا كحبنا ما تنسيتنا علاقتنا مثل أدام قلنا عقب ومثل ربي وبينا وتفنتي تقلين نمبر مثل بزحام ومثل كلهم أدام علاقت قد هلقنا وعلاقة فدابيت ومعنات لبا وقل حياتنا معنات وطمطم للهيبة علاقتنا مسر ربي ومسر بعدام قدام ودي بعزلتكم ينبر وبينكم ينبر وكل توجيهات لحلقنا والحريان للحريو حريانا يا ربي وتوجيهنا يا ربي بو إذن نتمرح واجبنا ربي لخلقنا إذن لسنينا سبت أمر وسن الحرقنا إرادتنا دي مجتمع جنبر ودي بعائلات جنبرتو لحزقنا

ربنا الحزيه قلنا علاقات مسلم قلتي هلا قلنا كمسلومه علاقات مسلم مؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائله نايدي بقى انك بقى كم بنا ومؤمن لك بقى كل ربي ولدوه ولدتكم سميو وتعائلتنا ايكم الحزيلنا وحدت قلت هلا قلنا مسلم مؤمنين بعدام علاقتنا مسلم التفدب كمسلومه علاقتنا مسلم مؤمنين لبعدام تلد فدابيت وعمي قد قلت قباتو للحزيلنا وكل قدام الخلق ربي مسلوق اللي اتحدو وحدة قلت هالقلوم مثل احيد وحيد قلفتو وحتى عائلة قلت بو قد يبدو نضيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهالتو وقلو دول المسلو دول نتولد بحديث وهتو دول لانا تفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادك عليكم نتولد وولادكم نقبي وعائلتنا يدي بكم نندمم لحبرنا وكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية ندقب أنا أورق جسد جنقبا وحد جنرحم وحد جنفتي كم سلهما علاقتنا أبو جنفدب واحد جنمكر واحد جنوسي وواحد جنسدي أبات فنادا سديت كتحياتنا هنا علاقتنا دابت مثل ربي كم سلهما مثل مؤمنين قلت هلقنا وتر الحزية قلنا علاقت فدابيت وتردت مسلو ومسل بعدام مؤمنين وقل نخدمهم وقل نسديهم كم سلهما أبات فنات سديت بقومات لقباء وبقباء كلهم عائلة قدستنا ربي إذا نقبات الحزة قلنا وميراثنا ربي إلا علاقت فدابيت وكل ود قدام لهابا كقل آدمي لتفناتا هياب لهابيو وقلق العبد للحزيو ومنقبيو قل إريري من الحزيو كم سلهما علاقته ومؤمنين بعدام فدابيت قد تقبا وسديت قلها قل كلهم كم سل وحدة قد تلقنا وكم سلهما مسلو قلنا التحد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي وورط من انا دل غلط قلنا نسححو وقلنا مقرو وقلنا نارتو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولا وداي كله سنكم قبي ولا كوي وداي كادم من حديث لتولد ومؤمنين دي يقبل على كل قل الحدق وتربي قل التنكب وجب

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565 35 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الشريعة، شريعة الله الأداها لموسى وكتبها على لوحي الحجر. تعالوا نشوف خطوات ونشوف هي كم نقطة قال ربنا لموسى.
1: بايلا برنا
2: ايه كاين
1: ايه كاين
2: ناي بندل
1: توم كان
2: كغيره غامري دو
1: كغيره بامباتي
2: جابو جاغو
1: باتوليا
2: ناي تيرو نو ماكيل نسكاي تي داين غورن دارالي نا دوكسي داين الدي كان نا كويلا سانكا داين جونين دين نومبرلي مايندين لماس دودي غيس ارتن بينو ماكال دودي داين الدي بيا لانا ماكيل نا كان جين ولا كري ايه مايندين كيره داين غورلا كريبا ولا غالدا داين دوبرلا كريبا انا مايندين وين سولا سو اوندين اي دونا كانيل
3: ايه كي بوراي ماجرام باين اوسوي ناغي تينجانيالان كاين سي دونا كاني كاين كيل جام كواي سكل بام دونغي كان lo bilo albi bengalan dang olundi le pago nak bang kerek na kiribulu nas kain aldinga kelkam alan jurunga le ka nas kiki entarika na auna ka kiribam
1: tule bat nas kwasi antaras jua ei nagal in na magal wu tibule ka ngina to tirigis ane bia
2: e bara ka khema songa gi simoi ala to kirang goren dar le kinga asan kain aldinga tu kawi na ka wala lo orre kwa kilo tulen karge asan kain alde kelkam ya alkide le kirsin asan ga tabun orre kwa ji kagu
1: tule bat na kwasi donga antaras bani na ine na ma en maining alan duri girem pia ya namagal duri si deng ali pia na kiena sin girem pia
3: e kai sin ardenga
1: e ya wa dolpa ines tinnes girem ya
3: e ke borai ines ini den dombore jorong dombore le den sangal wenga awle na den aya wena awle na wenga awna tok ine naskon namayin kwa ding basi ki ding iya bagija abajuel asang ayenga songa jong surung idi duldisi jurus ajoba naya na ding aiba ajoraba na kaming ajaba na king isi pie side asjemba na ding barang karaba nyetle kelma agi sekiaba dimbaran yan koyle kelma agi sekiaba ne dimbaran karaba nyetle kelma agi sekiaba na kwa nyet na kayin na kaluyi al auto na deil na dolba na sul kurilini nama karakare namaz musa sing ange lolo ki gel na kikir singo kikijin nasjijo naslompi si jirsingo abalompi kikien kirsingo ki baranin kuson musa namas enkwa lolo alan abusumba kele ailatiba yelompi asa domon ela alangi ini aisan ayaba nabo nakaturigimba ide kuldinga namakalitio namakara kare musa ding namas jawla na pugo nyanga hilla alsul kurel na otuna ling na deilna lolati ala na pugo na irting alan dinje alesi lompi terispi namadi nyanga pugo dio asa lompi teripi fulin dio nasken soga sikila ni si onga weyenga ongal oduna sul na deil na pugo na irting din dio ala lompi domon bawle
1: tole merambain na dogis enan tarasgis giren ja dangal disi ini namus de musan de aldi waktu le na kangel jam kwa namagal ine trikaring na doksidan tomlun dak dikel kam lia namagal kainga na dok daengal disika

0: bara dinji o tulle kin aldinga na kin aya ka din surle ngis paletia ananka duin iya sina din basi bugia alba lompi kwa
1: din surle
0: duin surle duin iya sina din basi kalam bugia ananka surle songo
1: bima din iya sina bugia jawa kage din
0: tonga sin jom bagi
1: yusulan
0: na e jusun na lompi bawgi na ci kusanga jaw to lompi a kusanga sa kwelba jeb jon songa jo lompi belang alam tulle nga jaw
1: tulle
0: e yar din iya sina bugia san surle songa jo kana ma wala san surle songa an duin iya sina bugia
1: tulle na ine kankel jam kwa basulung danti ne sa yini na lama gal na ma don kan ni inan taras kisimul na lama gal asiker kinga dok nas dok dying aldi ker sikel nas ka nelbus kereko ete na mine karing na nama orang kisim waba biruk asang kuasa bang mingkira ke lo to bang nas dying aldi insis bau ase anan si yengal kwa kanga zika wal
0: tule bara
1: e na wabi e dola si
2: donga banyo
1: lama gal jato ke
2: lo donga janya e lumpi donga
1: e himorai
0: nasi yato kadi ke barakai
3: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-56-35-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، موضوع الليلة في غاية الأهمية. تعالوا نسمع عن الشتيمة ونعرف الكتاب المقدس حذرنا منها وقال شنو.
4: سلام لمتابعين الحل في إيدك، كيف حالكم وأحوالكم؟ بتمنى لكم تكونوا بخير وفي أسعد حال. الليلة موضوعنا فيه حقيقة واضحة زي الشمس، وما في زول بيقدر ينكرها ولا بيقدر يعدي منها. يعني كل زول فينا لازم يصلى ويشوفها، لكن المشكلة بتجي في إنه كل زول فينا فاهمة كيف وبيتعامل معها كيف، لأنها زي ما أنا كنت هي حقيقة واضحة ونقطة ثابتة في حياتنا. طيب نقدر نقول عليها بوابة بنعدي منها، وعشان هي بوابة بنعدي منها ما تجي نشوف الباب دشنه ونحن نعديه بياته طريق وبياته مفتاح، ونشوف الحكاية دي أصلا من البداية بدت كيف. رأيكم شنو نتكلم في موضوعنا اللي بتكلم عن الموت والحياة الأبدية؟ الله في كلمته لينا يتكلم كثير عن الموت وعن الحياة الأبدية، لكن أول معلومة لازم نحن نعرفها ونكون واثقين منها ونتأكد منها إنه الله لما خلق الإنسان خلقه عشان يعيش معه في الجنة، يعني ما كان في موت. لكن الإنسان لما انقلط وعصى الله الموت ظهر وبقى حقيقة ثابتة عندنا. لكن السؤال اللي بقى يطرح نفسه وبقى شاغلنا ليل ونهار، أها بعد الموت في شنو؟ بعد ما أنا أموت وأبقى كده براي الناس الفوق ده اللي ما عارفين عني أي حاجة، أنا بيحصل لي شنو؟ ربنا قال لنا في نوعين من المصير بتلقاه بعد الموت. الموت ده بواب انت عديت منها، بعدها في بابين انت اختار لك واحد منهم. اختيارك ده انت قبل ما تموت انت من حقك تختار، لكن لما نعدي البوابة دي الموضوع هناك ما فيه اختيارات. المصير الأول قال لنا حسب، والكلام ده حسب إيماننا المسيحي، ده معتقدنا لأنه نحن بنصدق في كلمة ربنا القال لنا. قال لنا في حياة أبدية معاي، يعني في حياة أبدية مع الله، يعني نحن بعد ما نموت بنمشي نعيش مع الله. ده بيحصل كيف؟ بيحصل بإيماننا بيسوع المسيح، وإيماننا به كمخلص وهو المفتاح للحياة الأبدية. ده النوع الأول، والكلام ده ما كلامنا نحن بس، ده كلام ربنا، لأنه يسوع في يوحنا الإصحاح 11 والآية 25 و26 قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. ده المصير الأول لو أنت آمنت بيسوع المسيح كمخلص. في المصير الثاني برضه الهلاك الأبدي. الهلاك الأبدي معناه شنو؟ معناه الانفصال عن الله للأبد. خلاص ما في علاقة، ما في رجعة، ما في الدين فرصة تانية أنا أمشي أصلح وأجي. لأنه الزول بيرفض الإيمان بيسوع أو الناس عارفة يسوع لكن مصرين إنه يعيشوا في الخطية ومتمسكين بيها وما تابوا عنها، الكتاب المقدس بيقول لهم إنهم حيلاكوا هلاك أبدي. وده ما كلامنا، ده كلام ربنا في إنجيل متى الإصحاح 25 والآية 46 بتقول شنو؟ بتقول فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. يعني ربنا أدانا من البداية صورة واضحة، فهمنا الموت جا من وين، فهمنا إنه بعد بنموت حنمشي وين. يبقى نحن ونحن عايشين عندنا الاختيار إننا نحن نحدد مصيرنا ونحدد خطواتنا مشاليات اتياه. وربنا عشان أكد لنا الكلام ده قال لنا أنا عملت حاجة عشان تكون في يدكم ضمان. كلام ده منلقاه في إنجيل يوحنا الإصحاح 3 والآية 16 بتقول شنو؟ بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني هنا في عمل ربنا عشان نحن نقدر نصل للمصير ده. وده موضوع تاني نحن حاليا ما عندنا الوقت نتكلم فيه، فنحن بنتكلم عن الموت وعن الحياة ما بعد الموت. طيب لو جينا رجعنا ليوم القيامة، يوم القيامة الناس كلهم حيقوم من الموت. الزول المؤمن حيقوم للحياة الأبدية، والما مؤمن حيقوم للدينونة والهلاك. والكلام ده برضو بنلقاه في يوحنا الإصحاح 5 والآية 28 و29. النقطة دي بتوصلنا للعلاقة بين الإيمان والأعمال. هل أنا العمل اللي بعمله أنا حي ممكن يوصلني لأنه يحدد مصيري، ولا الإيمان بس هو اللي بيحدد مصيري؟ لأنه في ناس كتير بتسأل هل الأعمال الكويسة بتودي الزول للحياة الأبدية ولا الإيمان بس؟ الرد على السؤال ده بيكون في شنو؟ بنقول إنه الإيمان بيسوع هو الأساس، لكن الأعمال هي نتيجة الإيمان. والكلام ده بنلقاه في يعقوب الإصحاح 2 والآية 26، لأنه كما إن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. لأن الكتاب المقدس بيقول إنه الخلاص هو نعمة من الله، ما حاجة نحن بنقدر نكتسبها بأعمالنا بس. والكلام ده برضو بنلقاه في أفسس الإصحاح 2 والآية 9 بتقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية الله ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد. عشان ما في زول يجي يقول أنا بعملي قدرت أعمل كذا وأنا عملي هو دخلني النعيم هو خلاني أعيش مع الله. لا، ده في الآخر نعمة ربنا أدانا لها. نجي نمشي للنقطة الثانية، الجحيم والهلاك الأبدي. الجحيم والهلاك الأبدي في الكتاب المقدس هو مكان انفصال عن الله، بنلقى فيه العذاب وبنلقى فيه المعاناة. ويسوع حذرنا كثير من المكان ده ويتكلم كثير عن الجحيم وحذرنا منه. يسوع قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. يعني يسوع هنا حذرنا إنه نحن ما نهلك نفسنا وجسدنا في جهنم، وقال لنا الجحيم هو المكان اللي فيه الإنسان بيكون بعيد من رحمة ربنا، وده المكان للناس الرفضوا دعوة الله وما رجعوا للتوبة ولا أعلنوا الإيمان بيسوع المسيح. طيب كده ده الهلاك والجحيم والمصير بتاع الهلاك. تكلمنا عن النعيم الأبدي، ما ناخد عنه فكرة، نشوف النعيم الأبدي ده شنو اللي احنا عايزين نمشي نعيش فيه. النعيم الأبدي بنلقاه ربنا تكلم عنه في كلامه في كتابه وشرحه لنا. قال لنا وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم ولا الموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت. ده مكان النعيم الأبدي ودي الصفات اللي احنا بنلقاها فيه ودي الحالة اللي احنا بنكون فيها. يعني نحن هنا في الأرض في حياتنا اللي احنا عايشينها حاليا كل اللي بيوجعنا حزن وجع موت صراخ عذاب معاناة كلام ده هناك ما في انتهى. الناس المؤمنين بيعيشوا في فرح وفي سلام مع الله بتكون حياتنا في محضر الله ودي الحياة الأبدية الحقيقية اللي جهز لنا ربنا. يعني ربنا من البداية وضح لنا الموت لكن قبل كده ورانا الإنسان يتخلق ليه عشان يعيش معه. بغلط الإنسان جاء الموت. الموت دخلنا في مصيرين بعد الموت عندنا مصيرين عرفناهم وعرفنا كل واحد صفاته شنو وعرفنا حتعمل شنو عشان تمشي وين وحتعمل شنو عشان تمشي وين وعرفنا كل واحد فيه شنو. لكن بتجي نقطة أخيرة دي ربنا خلاها لينا في يدنا. ربنا وضح لنا كل حاجة وربنا عايزنا نكون كويسين لدرجة إنه عمل عمل عشان نحن نمشي نعيش معاه بذل ابنه الوحيد عشان خاطرنا عشان خاطر الناس. لكن في الآخر ربنا ادانا حرية الاختيار ادانا إنه نحن نغرر نحن عاوزين شنو لأنه الله ما بيقتحمنا ما بيفرض علينا حاجة. قال لنا الكلام ده بتين وقالوا لنا في شنو قالوا لنا في تسنية الإصحاح 39 والآية 19 ربنا بيقول شنو بيقول قد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. يعني ربنا اداك كل حاجة وبعد كده ما خلاك براك اداك عقل واداك إرادة إنك تختار بيها وساعدك وفتح لك كل الأبواب وقال لك أنت اختار. يعني أنا البختار الطريق اللي بمشي فيه أنا اللي عندي حرية الاختيار أنا ما بعدين أجي أقول أنا ربنا ما وراني لو كان وراني أنا كان عملت كده. من نفسي كل زور لو رجع لنفسه هيعرف يحدده عايز شنو. وفي الآخر نحن عندنا حرية وعندنا إرادة وعندنا عقل عشان كده ربنا بيحاسبنا وعشان كده نحن ما عندنا غيرين نجي قدام ربنا بكل خضوع ونقول له يا رب السماوات جاي ليك الليلة بقلب مفتوح بنطلب منك تغفر لنا خطايانا وتملانا بالإيمان يا رب بنحترف إنه يسوع المسيح هو المخلص عشان كده يا رب أدخل قلب كل واحد فينا وطهرنا وساعدنا يا رب نعيش حياة ليك ونكون قريبين منك يا رب أكتب اسمنا في كتاب الحياة الأبدية ودينا السلام الداخلي وخلينا ما نخاف من الموت يا رب لأننا بنعلن صغة فيك إنك اتوعدتنا إنه تكون لنا حياة أبدية معك يا رب نقدم لك كل الشكر وكل المجد آمين. وفي الآخر بقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع جديد من حلقات الحل في إيدك.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976 55 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى إنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون، ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا مرحبا بكم ومساء جميل وطيب على كل زول بتابعنا. وكمان يقول ربنا يجعل مساكم خير وبركة، يفتح لكم يا رب أبواب الفرح والسعادة، ويبعد عنكم الهم والتعب، ويحقق كل الأمنيات اللي بتتمنوها. سلام خاص وحار لأهلنا في السودان الحبيب، سلام من القلب لكل يعني مدننا وقرانا وولاياتنا في بلدنا الغالية السودان، وكمان لأهلنا في الخرطوم وفي بحر وأم درمان، ولأهلنا في الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق، ولأهلنا في كردفان ودارفور والشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر وناس كسل والقضارف، ولكل بقعة من بقاع بلدنا الغالية السودان. بنقول لكم إن شاء الله رب طيبين وكويسين. سلام لأمهاتنا وكمان لآبائنا، لأخواتنا ولأخواننا، لشبابنا ولبناتنا، للأطفال الحلوين والكبار الباقيين شايلين حكايات البلد وذكرياتهم في قلوبهم. سلام لكل سوداني وسودانية بعيدين من الوطن، سلام للمغتربين والمهاجرين وللناس البعاد، القلوبكم لسه معلقة بالسودان وكمان دايما بتحنوا لترابه وناسه ولمة الأهل والجيران. أهلا بكم في مساء جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر اللي بتجمعنا دايما على رحاب المحبة زي ما بقول لكم، ونحن أكيد بنستمتع ونتابع مع بعض الترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. سعيدة جدا أن نتلاقى معاكم مرة تانية في اليوم ده، وبتمنى أنكم تتابعونا. وكمان إذا عندكم أي ترنيمة حابين تسمعوها راسلونا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لكم الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد طبعا حكون مبسوطة بكل زول فتح الراديو هسعى بتابعنا وحب يطلب ترنيمة معينة من المرنمين اللي احنا دائما متعودين نسمع ليهم، إذا كان ماركو كوش ولا يعني عبدالله كوش ولا حتى جسيس فليمون، الشيخ إيزبون، عبدالله، كمان يعني كثير من المرنمين السودانيين انتم بتعرفوهم، نانا إذا حابين تسمعوا، فريق ابن أكوش، كل الفرق دي إذا حابين تسمعوا عليها أي ترنيمة راسلوني بس وقولوا لي. حبابكم مرة تانية مستمعينا، وكمان برحب بالناس اللي بتتابعنا على الستلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. سعيدة أكون معكم في الأمسية دي، أنا إيناس إسماعيل، وكمان يعني بقول لكم اتقبلوا تحيات الفريق العامل وكل الأحباب اللي دايما تعبانين عشان يقدموا لكم كل ما هو جديد ومفيد على صفحة راديو سمر. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند

لكل الكون وكل الطبيعة. وأكيد كل ده بيمجده وبعلن جلاله وبعلن ملكه وبعلن حضوره في كل شيء في الطبيعة اللي احنا دايما بنتأمله. لما نسمع صوت العصافير الصباح أكيد هي بتسبح، لما نشوف نسمع خرير الموية أكيد بيسبح، لما أنت كإنسان تصحى الصباح وتلقى نفسك حي وتعلن امتنانك وشكرا لربنا، ده تسبيح للرب. عشان كده مستمعينا بديكم دعوة مرة تانية إنكم تكونوا متواجدين معانا ومتابعيننا، وإحنا لسه عندنا الكثير من الترانيم الروحية حنكون بنستمع لها من خلال ساعة سمر. برضو دعوة لكم عشان نستمع لتاني ترانيم مع المرنم ماركو كوش، خلوكم معنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

رجعنا مستمعينا الأعزاء وبجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا هسع, بكل زول يعني مستمتع معنا بالاستماع للترانيم الروحية, وكل الشكر والتقدير للمرنم ماركو كوش والمجموعة على الأداء الجميل والرائع. إذا مستمعينا الأعزاء تعالوا مع بعض كده في الأمسية دي كده نتونس ونتحاور في موضوع جميل جدا, يعني يمكن بيجمعنا في كل يوم في كل لحظة من لحظات حياتنا. كده خلونا نتفق على حاجة بسيطة, في كلمة صغيرة يعني شديد في حجمها, حروفها ما كثيرة لكن مرات بنحس إنها يعني في نطقها ممكن يكون تقيل جدا جدا, أثقل من إنك تشيل جبل. الكلمة دي هي معليش, آسف. الغريبة إنه ممكن الواحد يغلط في زول ويكون عارف تماما إنه غلطان ويقعد يفكر في الموضوع ويمكن حتى يكون متضايق من نفسه, لكن لما يجي وقت للاعتذار فجأة الكبرياء بيظهر. ممكن يقول في نفسه أنا اعتذر ليه ولشنو, لا لا لا لا لا هزاعته ما غلط فيني, أها خلاص نخليها للزمن. أو أشهر كلمة إحنا ممكن نقولها هو لو كان زعلان مني كان كلمني. وأحيانا كمان الموضوع ما بيكون إننا ما عايزين نعتذر لكن لأننا ما متعودين على الاعتذار. في ناس يتربوا على إنه الاعتذار معناه إنك ضعيف أو إنك يعني اعترفت بإنك يعني الطرف الغلطان وإنك خلاص يعني الليلة خسرت الموقف ده. وكمان في أسر ممكن الأطفال فيهم يغلطوا ويعني تلقاهم بيتصرفوا تصرف كده ما ظريف ويطلبوا منه يعني يعتذر, لكن إحنا بنشوف هنا إنه إذا الطفل ما متعود على الاعتذار ما بيعتذر, بتخليه كده يعاند ويرفض يبكي ويعني بيحسوا إنه كأنه كان اعتذر الليلة معناته هو ضعف قدام أخوه الكبير أو أخوه الصغير, المهم أيا كان ترتيبه. فإحنا الليلة مستمعين الأعزاء لو فكرنا يعني شوية في الموضوع ده حنلقى إنه الاعتذار ما نقص في قيمة الإنسان, بالعكس تماما. الزول اللي بيقدر يقول أنا غلطة أو أنا آسف ده زول عنده شجاعة, شجاعة إنه يواجه نفسه قبل ما يواجه الناس التانين. وبرضه الاعتذار أعزائي المستمعين ما معناه إنك أنت دائما الطرف الوحيد الغلطان, ولا معناه إنك يعني لازم تتنازل عن كرامتك عشان تحافظ على أي علاقة. مرات ممكن أكون أنا غلطة في حاجة وإنت كمان غلطة في حاجة تانية, لكن ده ما بيمنعني إني أتحمل مسؤوليتي وأعتذر عن الجزء اللي بخصني. والأجمل من كلمة آسف أو معليش نفسها هو التصرف اللي بيجي بعديها, لأنه لو كل مرة يعني بنجرح فيها زول ونقول معليش ونكرر تاني نفس الحاجة الاعتذار هنا بيفقد معناه. الاعتذار الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مفروض يكون معاه اعتراف وتحمل للمسؤولية وكمان محاولة للتعبير. عشان كده موضوعنا الليلة ما بس للناس يعني ما بتعتذر, لكن نحاول كمان نسأل نفسنا بعمق, هل أنا فعلا ما يعني بعرف الاعتذار يعني بصورة كويسة, ولا أنا جواي كبرياء وخوف في إنه يتقال علي إنه أنا زول ضعيف؟ هل الاعتذار ضعف؟ ده سؤال أنا بسيبه وعايزك تشاركني فيه, بس أكتب لي وأكتب لي وراسلني على نفس رقم الواتساب اللي احنا دايما يعني بنقوله 0-35-79-76-56-35-9. وحكون كمان مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا أعزائي المستمعين. فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل, خليك قريب وما تمشي بعيد.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

شكرا حاتم الحليب على الترنيمة دي، بصراحة أنا بحبها جدا جدا، وياريت أنتوا لو حابين تسمعوها مرة تانية أطلبوا يعني الترنيمة، وأكيد حنزلها لكم في ساعة سمر. إذن مستمعينا أهلا ومرحب بكم مرة تانية وحبابكم، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول كان موجود معانا وبكل زول انضم لنا في اللحظة دي. موضوعنا الليلة كنا بنتكلم فيه طبعا عن ثقافة الاعتذار. لو جينا للموضوع ببساطة، الاعتذار في حياتنا اليومية أعزائي المستمعين ما مجرد كلمة بس بنقولها، خاصة لما نغلط. الاعتذار في الأساس هو إنك تكون قادر تعترف إنك أخطأت في حق زول، وكمان تتحمل مسؤولية الخطأ ده وتحاول تصلح الأثر اللي أنت خلفته وراك. لكن لو سألنا نفسنا نحن كسودانيين بنشوف الاعتذار كيف، ممكن نلقى إنه مفهوم الاعتذار مختلف من الزول الثاني. في ناس شايفين إنه الاعتذار حاجة طبيعية جدا جدا، زول غلط يقول لك يا أخي معلش أنا غلطت عليك سامحني، وهنا أكيد بنحس إنه يعني بدأ يصلح في غلطه أو في الموقف الأساسا اللي ممكن يكون صدر. وفي ناس ثانيين عندهم الاعتذار بيكون تقيل جدا جدا، ممكن الزول يكون عارف إنه غلطان لكن يقول خلاص يا أخ خليه عديه الموضوع ده، ما يعني أنا شايف الزول ده هو بيتعامل كويس خلاص الموضوع لحد هنا بيكون انتهى، أو ينتظر الطرف يعني الطرف الثاني يعني يبدأ الكلام أو يحاول يصلح الموضوع بطريقة يمكن تكون غير مباشرة بدل ما يقول كلمة آسف. ومرات حتى بنلقى نفسنا نعتذر بطريقة غريبة، بدل ما نقول أنا آسف أنا غلطت نقول أنا آسف يا أخي لو أنت زعلان معلش، لو الموقف ده زعلك معلش، يعني ما بنقول ما بنعتذر بطريقة كده دي مباشرة. وحتى نحن يعني اتعودنا على ده يعني كمجتمع سوداني إننا نقبل نوع زي ده من الاعتذار. انت هل حاولت يوم من الأيام تعتذر اعتذار مباشر، ولا منلف الكلام ونجيبه زي ما يعني قلنا واحدة من عباراتنا الشائعة، لو انت زعلان أو لو أنا زعلتك في الحاجة دي خلاص يا أخي معلش. طبعا أكيد في ناس بيستخدم العبارة دي بطريقة يعني دائمة ما بيجوك دغري، والفرق هنا ممكن يكون كبير عزيزي المستمع، لأنه الجملة الثانية ما اعترفت بالغلط، يعني بس أنت اعترفت إنه الطرف الثاني هو زعلان، لكن اعتذارك ما اعترف للزول ده حقيقي وبطريقة واضحة إنه معلش، لكن قالها هو بالطريقة احنا قاعدين نقولها دي، لأنه دي واحدة من الأفكار المنتشرة إنه لو اعتذرت كأنك أديت الزول التاني ده انتصار أو قللت من نفسك. لكن في الحقيقة الاعتذار محتاج قدر من الشجاعة، لأنك بتواجه نفسك وبتقول أيوة أنا غلطت وأنا عايز أعتذر لك. يا سلام، يا ريت كلنا فعلا نكون من الناس اللي دايما بيعرفوا يعتذروا بالطريقة المباشرة دي، وأنا أول واحدة فيكم يعني على الهواء. يعني بحاول أتعلم دايما يعني الاعتذار اللي ممكن يكون بطريقة مباشرة. إذن أعزائنا المستمعين، إذا واجهتك أي مشكلة أو أي معضلة أو أي يعني صعوبة كده في الاعتذار، واصل معنا أو تواصل معنا على رقم الواتساب 0535 79 76 56 35 39 9. أنا الظاهر بقول الرقم ده بطريقة سريعة، خليني أقول لكم الرقم مرة تانية 0535 79 76 55 35 9، وده رقمنا اللي احنا ممكن نساعدك فيه عشان انك كيف تاخد خطوات حقيقية نحو الاعتذار، وعندنا فريق من المتابعة ممكن يتابع معاك الموضوع ده. اذا تعالوا معانا مستمعينا نستمع للمرنمة نانا احمد في واحدة من ترانيمة الجميلة، ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

مرحبا بكم مرة تانية مستمعينا، وشكرا للغالية نانا أحمد على الصوت الجميل والشجي وعلى الكلمات الغالية. نعلك عالي، ما أنت الغالي، تبقى أنت فوق الكل، أكيد الرب يسوع فوق الكل. يعني بما أنه نحن بنتكلم عن الاعتذار، وأكيد يعني حاجات كثيرة ممكن تقابلنا في حياتنا اليومية، وبعد ده برضو بعد ما نقول الاعتذار أكيد في كلمات يعني ما بتكون محببة كده بعد ما الزول يجي يعتذر لك. مثلا إذا سألتكم شنو أكتر حاجة ما بتحب تسمعوها بعد كلمة آسف، بعد كلمة آسف دي قاعد تجي وراء يعني 500 مرات عبارة. مثلا آسف لكن أنت السبب، آسف ما كان قصدي، آسف أنت يا زول حساس بزيادة، آسف خلاص يعني شنو يعني الموضوع عادي، يعني شنو اللي بزعلك في الحاجة دي. ممكن نقول آسف لكن أنت ذاتك عملت فيني أكتر من كده، آسف لو أنت فهمتني غلط، آسف أنا كنت متوقع منك تفهمني. شفت الحاجات دي اللي بتكون ما مظبوطة بعد الاعتذار مباشرة. يعني نحن دائما بنخرب الاعتذار لما يكون وراه في الكلمات دي، أنت السبب وأنا ما كنت قاصد، أنت حساس وشنو الكلام بالطريقة دي. لكن لاحظوا أنه أغلب الجمل دي فيها كلمة آسف، ودي حاجة جميلة، لكن ما فيها الاعتراف الحقيقي بالخطأ. يعني مرات المشكلة ما في أنه الشخص قال آسف، يعني المشكلة في يعني أو يعني نحس إنه الموضوع كده خلاص يتحل، المشكلة في إنه قاله وهو لسه بيدافع عن نفسه، يعني كأنما دار يقول لك لو ما أنت كنت قلت كده أنا ما نزاتي ما كان رد فعلي كده. شفتوا كيف إحنا مرات الحاجات دي بنعملها بالطريقة دي، ودي طبعا يعني حاجة صعبة جدا جدا على الناس إنها تقولها بشكل مباشر. كده أنت كمان قول لي واكتب لي شنو الكلمات اللي أنت ما قاعد تحب تسمعها بعد كلمة معليش أو آسف أو يعني الاعتذار أيا كان الطريقة بتاعته. الكلمات اللي ما بتحب تسمعها من بعد الجملة دي هي شنو؟ شاركني وراسلني عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، حابة أسمع منكم مشاركاتكم وكمان تعليقكم حول الموضوع، وأحديكم مساحة للكتابة والمشاركة. تعالوا مع بعض نطلع نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد، ومستنية مشاركتك.

يا سلام يا جورج، شكرا على الترنيمة الهادية، الكلمات العميقة جدا جدا. فيها بنطلب من ربنا إنه فعلا يوقف نزيف الدم عن بلدنا الغالية السودان. جيت يا رب بكل همي إنك تشيل الهم وتدي سلامة لبلدي يقيف الدم. في الأمسية دي بنقول سلامات لوطننا الغالي الحبيب، سلمت يا رب من كل شر، يا رب يكون مساء محبة وسلام ومساء الأمل في بكرة أحلى والجاي أجمل. مرحبا مرة تانية لكل زول جانا وحبابكم وحباب جيتكم. موضوعنا زي ما بذكركم بعد كل فاصل إنه بنتكلم عن الاعتذار وثقافته. عايزين نشوف إنه في الكتاب المقدس يتكلم كثير عن الموضوع ده، وأكيد ده واضح جدا جدا خاصة لما نشوفه في سفر الأمثال. وإحنا زي ما قبل تكلمنا في إنه عشان أنا أعتذر لازم كمان أعترف بالخطأ. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. لاحظ معايا الآية دي ما وقفت يعني في كلمة يقر بها وخلاص، لكن قالت ويتركها، وده مهم جدا جدا في موضوعنا الليلة. الاعتذار الحقيقي ما بس اعترف لكن كمان اتغير. تاني حاجة، ليه الاعتراف بالغلط ممكن أعزائي المستمعين يكون صعب؟ هنا ممكن يعني نشوف مرات الجانب النفسي بيدخل في الموضوع ده. أحيانا نحن بنربط الاعتذار بالضعف. الواحد يقول لو اعتذرت معناه أنا اتهزمت، أنا انتهيت، أو لو قلت أنا غلطان الزول الثاني ده حيفتكر يعني نفسه الصح وأنا الغلط، وبعد كده تاني حيفتكر نفسه الصح في كل حاجة. لكن الكتاب المقدس بيقدم لنا مفهوم مختلف تماما، التواضع. وهنا التواضع ما ضعف، وفي سفر الأمثال برضو بنلقى قبل الكرامة التواضع، يعني الزول القادر يعترف بخطأه ما شخص مكسور، بالعكس ده زول عنده قدر من النضج يخليه يواجه غلطه بدل ما يهرب منه. وأحيانا يعني أصعب معركة ممكن تكون مع الزول الزعلان منك بتكون مع الأنا بتاعتك أنت، لأنك عارف إنك غلطان لكن نفسك بتقول لك ما تبدأ، أنت خليك شوية أهدى، خليه يبدأ. وهنا بيجي دور التواضع. الكتاب المقدس بيشجع دائما على المبادرة بالمصالحة، ودي من أجمل النقاط اللي نحن ممكن نتكلم فيها عن الاعتذار. في إنجيل متى بنشوف المسيح بيعلم عن أهمية المصالحة، ووجه الزول على إنه يسعى للإصلاح دائما. يعني بنشوف ما دائما نحن لازم ننتظر الزول الثاني يجيك. لو أنا عارف إنه في زول متأذي مني ممكن أنا أكون المبادر، وده يعني حاجة مهمة جدا جدا خاصة للشباب. وخلينا كده نوجه سؤال ممكن يكون كده، ليه دايما مرات بنكون عارفين إنه نحن غلطانين وبرضو يعني بنقعد ننتظر الزول لحد ما يجينا وهو يبدأ موضوع المصالحة؟ غالبا يعني غالبا ممكن الإجابة تكون الكبرياء أو الخوف أو العناد وانتظار الطرف الثاني يعترف بغلطته في الأول. الاعتذار الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما فيه لكن. احنا لازم لما نعتذر ما بنقول بعد الاعتذار كلمة لكن، لأنه قبل احنا تكلمنا قلنا واحدة من الكلمات الما محببة بعد الاعتذار جمل كثيرة ان احنا ما بنحبها، بنقول أنا آسف إنه أنا غلطت اللي أغلطت في حقك في 1 2 3، أنا آسف لكن يعني لما تقول أنت استفزتني يا الله كده أنت بتكون بوسط اعتذارك كله كله. آسف لو أنت زعلت، دي واحدة من الكلمات زي ما ذكرنا قبل معظم الكلمات دي. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا يعني اعترفوا بعضكم لبعض بالذلات. إذا مستمعينا أكيد عرفنا بقدر شنو في كلمات صعبة نحن بنقولها بعد الاعتذار، وفي كلمات جميلة جدا جدا ممكن تمحو يعني زعل سنين كثيرة،
وإحنا أكيد اتعلمنا في الأمسية دي إنه في حاجات صعبة إن إحنا ما محتاجين إننا يكون سلوكنا فيها بالطريقة دي، خاصة إذا جينا في موضوع الاعتزال. رأيكم شنو؟ نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب. وإذا في تصرف معين أنت حاب تعتذر أو حاب يعني تكتب رسالة لصديق لزميل لأخ لأم للوالد عن الاعتذار، وإحنا من عبرك نقرأ الرسالة دي، قل لنا واتراسل معانا واتفاعل معانا في حلقتنا. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

0: يا سلام، شكرا للمرنم باتريس إبراهيم حريقة على الترنيمة وعلى الكلمات وعلى اللحن الهادي والأداء الجميل الرائع. إلهنا نور الكون، إلهنا محب عظيم الشأن، يشملك بعنايته، سندك لو بقيت تعبان، برشدك لو تهت، بيعبر بيك لبر أمان، يعني بيشملك بجماله بهيبة جلاله كمان. ما أجمل الكلمات يا باتريس، وربنا يباركك ويخد دائما في يعني لسانك كلمات تباركه وتمجده دائما. إذا مستمعينا جينا لختام حلقتنا الليلة، لكن برضو عايزين نذكر روحنا بأنه لازم نفتكر أنه المسامحة ما معناها أنه خلاص الألم انتهى أو أنا اعتذرت وكذا خلاص، لكن خلينا ندي مساحة في قلوبنا لأنه دائما يكون في جواه محبة بدل المرارة، يكون في بناء بدله تسامح بدل عدم التسامح والغفران، يكون احنا دائما مبادرين بالاعتذار زي ما مكتوب اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لاجل بعض، يعني ما نخلي الكبرياء يحسي يعني يخلي الغلط ده يكون محسوب علينا، وما نخلي العناد يمنعنا من خطوه ممكن تصلح علاقه او تداوي قلب او تفتح باب للمصالحه. وفي نهاية حلقتنا الليلة خلونا نكون يعني جيل ما يخاف يقول أنا غلطة أو معليش أنا آسف، وأهم حاجة ما يكون وراها الكلمات اللي احنا قلناها قبل، لكن جيل بيعرف يعتذر ويعرف يسامح ويعرف يصلح، لأنه القلب المتواضع قدام ربنا بيقدر يكون سبب سلام في حياة ناس كتار. إذا مستمعينا سعدت جدا جدا بوجودكم معاي وبمتابعتكم لنا وباستماعكم للترانيم الروحية، وزي ما بقول لكم دائما في نهاية كل حلقة إنك إذا عايز تسمعنا راسلنا على رقم الواتساب 0535976559 35. وكمان حتى الناس اللي بتتابعنا على السطح لايت، حبابكم وحباب مقترحاتكم وحباب مشاركاتكم وتفاعلكم، وأكيد حنكون مبسوطين جدا جدا بطلتكم، بس شاركونا بتسمعونا من وين وعايزين تسمعوا أي ترنيمة. ولحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.
1: يا رب أسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. أرحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. أسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0539 76 76 55 35 9.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم العندك والبتقدر تعمله.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم، إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم، المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، عارف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر انه بيقول انه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان انه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو ابو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن اضاف قال كمان هو ابو الكذاب. فاذا كل كذب وكل افراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 صح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات والطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته: كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتوا جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم، بسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميه رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما ياهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.